أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أنا لا أعرف ماذا ينتظرك في اليوم أو ماذا فعلت في هذا النهار، وكيف يمكن أن تنام وأن تسترخي وأن تحلم وأن تستقبل يوما جديدا أرجو أن يكون سعيدا. عندي ترنيمة قديمة أجدادي رنموها تقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغي الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أهلا بكم. كيف نتعامل مع القلق؟ صرخ أحدهم مرة: آهي من القلق، سرقت مني النوم ومليت سماي غيوم والخوف جوايا اتخلق. فهل هذه حالتك؟ كيف تتعامل مع القلق؟ عندي بعض الأفكار العملية التي أصلي أن يقودنا الرب فيها لكي نتعامل مع القلق. الفكرة الأولى: لا تلم نفسك، لا تلم نفسك، فالقلق جزء من التكوين النفسي للبعض منا، ولوم النفس على القلق يثبت القلق فينا أكثر ويبرزه أمامنا كمشكلة تحتل مكان الصدارة. طبعا يجب على الإنسان القلوق أن يلوم نفسه إذا زاد القلق عن حده، لكن مع هذا أقول: لا ترفض قلقك، فرفض القلق يزيد الصراع مع القلق، لذا اقبل قلقك كجزء من شخصيتك، وإلا تحول القلق شيئا فشيئا إلى مرض يسيطر على بؤرة شعورك. لذا لا تلم نفسك. النصيحة الثانية: كيف تتعامل مع القلق؟ لا تلم نفسك. النصيحة الثانية: وجه قلقك بصورة صحيحة. فبدل القلق من الرسوب في الامتحان يا أخي ذاكر، لذا اجعل القلق من الفشل حافزا على النجاح. الأم مثلا التي تعاني من القلق على أولادها عليها أن تعلمهم كيف يحافظون على أنفسهم، وعلى الشيخ المسن الذي يعاني من ضعف الصحة أن يتدرب كيف يستثمر خبراته في إنجاز الأعمال. لذا أقول: وجه قلقك بفكر إيجابي، لا تترك المجال للقلق ليتحكم في فكرك، بل بفكرك وجه قلقك. والنصيحة الثالثة، أو كيف تتعامل مع القلق: واحد، لا تلوم نفسك، اثنين، وجه قلقك بصورة صحيحة، ثلاثة، قلل من مستويات انتظاراتك. إزاي؟ مثلا الطالب الذي يعاني من القلق إذا انتظر أن يحصل على 90% سيظل في قلق بصورة أكبر من قلقه في حالة توقعه لدرجات أكثر واقعية تتناسب مع قدراته ومستوياته. وأيضا الزوجة، الزوجة التي تتوقع أن يحضر الزوج في تمام السابعة بالضبط والربط ستعاني من القلق إذا لم تضع في ذهنها إمكانية أن يتأخر ربع أو نص ساعة في المرور، في المواصلات، في العمل. هذه الزوجة سيقل قلقها لو فكرت في أسباب عادية لتأخيره كتعطل المرور أو ظهور مفاجآت في العمل كما ذكرت. أنا أعرف إن أمهات تقفنا في الشبابيك إذا تأخر وصول الابنة أو الابن لدقائق، لكن توقع التأخير سيقلل من نسبة القلق، لذا قلل من مستويات انتظارك. قلت لا تلوم نفسك، ووجه قلقك بصورة صحيحة، وقلل من مستويات انتظاراتك. وأضيف فكرة رابعة في كيف تتعامل مع القلق: رتب أولوياتك والتزم
بذلك. القلق يزداد من الفوضى، القلق يزداد من تضارب المواعيد وتداخل المسؤوليات. لذا ضع الأولويات بطريقة الأهم فالمهم، ولا تنسى أن تترك مكانا في ترتيب الأولويات للمفاجآت غير المتوقعة. توجد حكمة تقول: الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. والسؤال هو: ترى أين تضع الأمر الملح بين الأولويات؟ كيف تتصرف في أمر هام مفاجئ وسط الأولويات الملزمة؟ الجواب المبدئي هو: اترك مكانا في جدولك للأمر الملح أو الأمر الهام المفاجئ. والآن إلى الآية، والآية من رسالة بطرس الأولى أصحاح 5 الآية 7. بطرس الأولى 5-7: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. أكرر الآية: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ترى ما هو الهم والقلق الذي يطلب منك الرب أن تلقيه عليه؟ فكر. ولنا عودة بعد فاصل، ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل توقفنا عند الآية ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. توجد قصة مشهورة جدا وبسيطة جدا تعلمنا فن إلقاء الهموم. عندما تحل مشكلة اتركها، عندما تتراكم الهموم تصبح أكبر وأثقل من أن تتغلب عليها. القصة مشهورة وقصة بسيطة تحكي أن سيدة ريفية كانت تحمل زلعة، إناء كبير ثقيل على رأسها، فأشفق عليها سائق سيارة نقل، ولما سمح لها أن تركب معه أصرت أن تجلس وتحمل الإناء الثقيل الكبير فوق رأسها. ولما استغرب السائق جدا قالت له ببساطة شديدة: يا ابني، ألا يكفي أنك تحملني؟ مش كفاية أنك شايلني؟ هو أنا عدمت العقل حتى أجعلك تحمل هذا الإناء الثقيل أيضا؟ هذا ما نفعله في مرات كثيرة بمشكلاتنا وأزماتنا، وننسى أن الله يحملنا. إن فن إلقاء الهموم يساعدنا على أن نتخلص من كثير من القلق. من خبرتي في المشورة لسنين طويلة لاحظت أن بعض الناس حتى بعد حل مشاكلهم نهائيا تجدهم يحملونها. إنهم يسترجعون شريط الأحداث وينهضون الذكريات والأفكار والألام وكأنها مشكلة اليوم. لماذا؟ إنهم لم يتعلموا كيفية معالجة آثار المشكلة في نفوسهم وعقولهم. الله حل المشكلة أو هناك ظروف تغيرت، لكنهم لم يتعلموا كيف يعالجون آثار المشكلة في نفوسهم. لم يتعلموا أن يأتوا أمام الرب، لم يتعلموا أن ينسوا. النسيان بركة. إنهم يحملون كيسا ضخما من القش يظنون أنه ممتلئ بالحديد. القلق كمن يحمل كيسا ضخما من القش يظن أنه ممتلئ بالحديد. لذا قلت تعلم فن إلقاء الهموم. عندما تحل مشكلة اتركها، تحرر من آثارها. صحيح يجب أن تتعلم منها، لكن لا تحمل همها وغمها فوق رأسك زي الست اللي قالت: يا ابني ألا يكفي إنك تحملني؟ هل أنا عدمت العقل حتى أجعلك تحمل هذا الإناء الثقيل أيضا؟ الله يحملك، الله يرعاك. تعلم فن إلقاء الهموم. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب بثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. أمين.

0: والآن إلى التطبيق. ما هي المشكلة في أسرتك التي تجعلك قلقاً طول الوقت؟ التحدي هو كيف تطبق الآية ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. قل للرب: أسلمك هذه المشكلة، أسلمك هذا القلق، يا رب ساعدني، لا لكي أتخلص من القلق فقط، بل لكي أتخلص من آثار القلق أيضا في حياتي. والآن إلى ختام الكلام، إلى ختام الكلام. القلق مرض معدن، فهل امتد المرض منك لغيرك؟ القلق مرض معدن، والسلام أيضا، فهل أشعت السلام في من حولك؟ القلق له أسباب كثيرة، هل عرفتها؟ القلق له أسباب كثيرة، لكن مصدر السلام واحد، فهل لجأت إليه؟ قلب القلق هو قلق القلب، وكذلك السلام. ادفن القلق في أرض مواعيد الله. نعم، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. نعم، على الإله فاتكل، للخير صانعا، وكن أمينا دائما، للحق تابعا، كالظهر حقك الخفي يجعله ظاهر، انتظر الرب العلي وكن له صابر، تلذذا بربنا يعطيك ما ترغب، سلم أمورك له وأنت لا تتعب. مع بسمة الصباح وهمسة المساء أتركك والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 63، مزمور لداود لما كان في برية يهوذا.
2: يا الله إلهي أنت، إليك أبكر، عطشت إليك نفسي، يشتاق إليك جسدي في أرض ناشفة ويابسة بلا ماء، لكي أبصر قوتك ومجدك كما قد رأيتك في قدسك، لأن رحمتك أفضل من الحياة، شفتاي تسبحانك. هكذا أباركك في حياتي، باسمك أرفع يدي، كما من شحم ودسم تشبع نفسي، وبشفتي الابتهاج يسبحك فمي. إذا ذكرتك على فراشي في السهد ألهج بك، لأنك كنت عونا لي، وبظلي جناحيك أبتهج. التصقت نفسي بك، يمينك تعضدني. أما الذين هم للتهلكة يطلبون نفسي، فيدخلون في أسافل الأرض، يدفعون إلى يدي السيف، يكونون نصيبا لبنات آوى. أما الملك فيفرح بالله، يفتخر كل من يحلف به، لأن أفواه المتكلمين بالكذب تسد.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني كنت مليانة بصلاة إني عايزة أشوف يسوع، فكنت بقول له الكلمات دي: أبويا وحبيبي، فعلا شهوة قلبي النهاردة أقابلك، افتح عيون ذهني، افتح مسامي كلها لاستقبال وفهم حضورك الحي فيا. انت هنا معايا في الأوضة، انت مش بس في الأوضة، انت قدامي ورايا، عن يميني وعن شمالي، فوقي وتحتي وجوايا، الهوى اللي بتنفسه ده أنفاسك انت حواليا، انت فيا. يا ترى انت بقى مرتاح فيا ولا دنيتي جوه مليانه كراكيب زحماك؟ خد راحتك جوايا، انا فعلا عايزاك مرتاح فيا قوي، عايزه ادراك حضورك الكامل اللي فيا ده يملى كياني كله دلوقتي، تملى فكري وذهني، تملى مشاعري وقلبي، تملى عيني ووداني، ايديا ولساني وتحركاتي. دي حقيقه عايزه استوعبها واعيشها واحيا لا انا، أحيا لا أنا، أحيا لا أنا، بل المسيح يحيا فيا. أقولها لنفسي 100 مرة كل يوم: أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا، يحيا من خلالي، بديك كل اللي عندي تستخدمه، اتجسد فيا، خدني جسد ليك، تستخدم إيديه ورجليه وأحضانه ومشاعره وقلبه وكلامه، عشان أنت روح، وعشان يقدر العالم يشوفك لازم الروح ده يسكن جسد. اسكنني للآخر، مش أديلك بس فرصة تأجر جوايا أوضة، لأ، حقك عليا لو عملت فيك كده سنين كنت مجرد ساكن من سكان تانية زحماك جوايا، سامحني. تبقى أنت الساكن الوحيد اللي ساكنني كلي، ولما بالروح القدس يتجسد يسوع فينا بالكامل ويعيش فينا للآخر وبحقيقي، يبقى هو اللي ظاهر وحده واحنا مستخبيين فيه. مش هنغير، مش هنحزن، مش هنكتئب، مش هنقول كلام لا يليق، مش هندوس على بعض، مش هنشتهي اللي مش لينا، مش هننظر نظرات شريرة ولا هنتهافت على أمور ما تستاهلش، لا كبرياء ولا صغر نفس هنعيش أسرى ليهم، لكن هنكون أسوياء شعرين بالقيمة الحقيقية بتاعتنا، عارفين هويتنا بصحيح، في سلام مع نفسنا ومع الآخرين، فرحانين دايما وفرحوا فينا هو قوتنا، متواضعين ودعاء مليانين قداسة فكرية وفعلية، كل كلامنا مصلح بملح صالح للبنيان، محبين للآخرين، متشددين ومتشجعين بإلهنا، عندنا ثقة ورجاء وإيمان، عارفين جايين منين ورايحين لفين، مش ريشة في مهب الريح زي ما تروح تروح أبدا، لينا غرض وعايشين لهدف، سهل نتغير وسهل نتشكل بدون عناء أو تكبر، في طاعة دايما بسرور لأبونا السماوي، نعيش يسوع أو الحقيقة يسوع هو اللي يعيش من خلالنا. في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 2:6 بيقول الكلمات دي: من قال إنه ثابت فيه ينبغي أنه كما سلك ذاك هكذا يسلك هو أيضا. وفي الترجمة المبسطة بيقول كده: من يقول أنه ثابت فليعش كما عاش يسوع. وحسيت كأن ربنا بالروح القدس بيقول لي: عشان تعيشوا اللي عاشوا يسوع لازم هو اللي يعيشوا فيكم، عشان كده اتنازل الروح القدس ليكم عشان يسكن جواكم، أعمالكم هي نتاج تفكيركم واختياراتكم، وعشان تقدروا تعملوا أعمال يسوع لازم يكون ليكم تفكير واختيارات يسوع، لازم الذهن يتملي بيه فيوجه تفكيركم لاختياراته هو مش اختياراتكم انتم، وعشان ذهنكم يتملي بيه لازم تتخلوا عن الطريقة اللي بتفكروا فيها وتدوني الفرصة أجدد ذهنكم ومصنع أفكاركم. لما الذهن يتغير الخارج منه يتغير كمان، فتعرفوا تفكروا صح وتختاروا صح. لما ذهنكم يستنير بيسوع وتراقبوا تصرفاته وكلامه واختياراته في الكلمة المقدسة، والروح القدس يعلن ليكم ويجسد الكلام قدام عينيكم، هتعجبوا بيسوع وبالطريقة اللي كان بيسلك بيها، وساعتها تقدروا تتوحدوا بيه وتطلبوا أن يكون فيكم الفكر اللي كان فيه. يبدأ الروح القدس معاكم مشوار التغيير وإعادة التشكيل، ودي رحلة مش بتحصل في يوم وليلة، لكن محتاجة العمر كله، مشوار مليان مثابرة واجتهاد وخضوع وفهم وترتيب أولويات واختيارات وطريقة حياة مختلفة عن اللي العالم واللي عايشين فيه بيفكروا وبيختاروا بيها. في المشوار ده في أوقات نجاح وأوقات وقوع، أمور سهلة وأمور صعبة، سكة حقيقية جدا بجبالها وتحدياتها، بوديانها وجمالها، في الوفر مرات والضيق مرات، بالفهم أوقات والحيرة أوقات تانية، بإجابات ومرات بأسئلة من غير إجابات. رحلة لو أخدتوها بجدية فيها كل يوم جديد، فيها كل يوم نور وفهم وشغف وانبهار بيسوع، حياة من نوع تاني مختلف تماما عن كل اللي عشتوه وتعودتوا عليه، مليانة فرح بالرغم من الدموع، مليانة سلام بالرغم من الموج العالي، مليانة رجاء بالرغم من الأبواب المسدودة مرات، مليانة نور بالرغم من الأنفاق اللي هتمروا فيها أوقات تانية، مليانة سندة وتجديد وتشجيع، مليانة بصلاحي وعنايتي ورعايتي، مليانة بحضوري حتى وسط الغيوم والرياح، إيدي مش هتسيب إيدك لحظة واحدة، عيني دايما عليك، كل أفكاري ناحيتك صالحة، وكل اللي لخيرك ولنمو ونضج حياتك هسمح بيه، بس أنت ما تشكش فيا وفي نص السكة تتلخبط وتبعد، تعال قدامي بلخبطتك وأنا أساعدك ترتب أوراقك تاني وتفهم. ما تديش إبليس الفرصة أن يدخل بينا بشكاية جواك عليا لأنك مش فاهم حاجة معينة، دي فرصته اللي لو انتهزها ممكن يهد أمور كتيرة اتبنت لسنين في لحظات شك وخوف وحيرة. وما تنساش أهدافه اللي يسوع قالها بنفسه في يوحنا 10:10، السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. في الترجمة المبسطة بيقولها كده، لا يأتي السارق إلا ليسرق ويقتل ويدمر، وأما أنا فقد جئت لكي تكون للناس حياة وتكون لهم هذه الحياة بكل فيضها. العدو لهدف اوعى ما تاخدش بالك منه، يسرق ويذبح ويهلك، يقتل ويهدم ويدمر، وأهدافه مخفية ورسطارة من العروض المبهرة والأسئلة المحيرة والاقتراحات المغرية. ما تديش الفرصة ليه، اقفل عليه البيبان اللي بيدخلك منها وتعال قدامي وانا فهمك، صدق في كلامي لاني ابدا مش هغيره، ابني ثقتك فيا على الحق اللي بين ايديك، وصدق ان اللي في قلبي ليك حياة فياضة ليها قيمة ومعنى وهدف، وعايزك تعيشها بكل ابعادها وتستمتع فيها بإنك مؤثر ووجودك فارق في حياة ناس كتيرة زي ما يسوع كان مؤثر وفارق في حياة كل اللي كانوا حواليه. آمين.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابته ليك. مخليش حاجه تاثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجه بتاثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعيه كامله في وسط عالم بيبعد عنك، لكن انا اقرر في وسط الظروف ديت ان يا رب احبك محبه كامله. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

الفنان القدير فريد شوقي قال: قبل ما احترف التمثيل كنت هاوي، وكنت بعشق يوسف وهبي، وكنت بقلده باحتراف، للدرجة لما قلده في البيت الجيران يفكروا ان في مسرحية او فيلم بيتذاع ليوسف وهبي. قال: ولما قررت الاحتراف جه امتحاني قدام يوسف وهبي، قال وقال لي مثل، فقلت مع نفسي اقلده. قال وقلدته باحتراف شديد جدا. قال فوجئت بعد ما قلدته وانا فكرت ان هيتبسط قوي. قال له: انت بتقلدني؟ انت غبي، انت اسمك فريد شوقي، خليك فريد شوقي. قال وده كان الدرس الاول ليا في الحياة الفنية، ان اكون فريد شوقي. يا كل اللي بتشوفني اوعى تقلد حد، عارف ليه؟ لان انت موهوب، انت متميز، انت الله وضع فيك قدرات وامكانيات خاصة مش موجودة في حد تاني ابدا. ايه رأيك لو ان عادل امام كان قلد فؤاد المهندس، او ان سمير غانم كان قلد مثلا عبد السلام النابلسي؟ ايه رأيك؟ عارف لو فريد شوقي كان قلد يوسف وهبي في حياته كان يبقى ماسخ. زمان الفيلسوف الكبير نيتشه كان بيقول لتلاميذه: كن نفسك تتبعني، أرجوك فكر كويس إن الله وضع فيك قدرات خاصة جدا لرسالة خاصة جدا عايزك أنت تعملها، فخرج كل القدرات والمواهب الخاصة اللي فيك واستخدمها، وأنت شخص موهوب ومتميز.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 60. يمكن العنوان كبير شوية فنقدر نقسمه لجزئين. الجزء الأول بيقول لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم. على السوسن هي آلة موسيقية سداسية الأوتار، وأحيانا بيقصد بيها النغمة اللي بيتلحن عليها المزمور. أما كلمة مذهبة فهي كلمة عبرية معناها غير معروف تماما، لكن ممكن يكون المقصود بيها هو نوع اللحن، وترجمت أحيانا إنها صوت خافت أو دعاء أو صلاة سرية. والبعض بيقول إنها تعني مغطاة برقائق من ذهب، يعني كلمات المزمور لامعة ثمينة كالذهب. الكلمة دي ما جاتش قبل كده في أي مكان سوى في سفر المزامير. أما كلمة للتعليم معناها إن هذا المزمور استخدم في تعليم الشعب. فمن الجزء الأول من العنوان بيوضح إن هدف المزمور اللي احنا هنتأمل فيه النهاردة هو إنه هنتعلم حاجة جديدة نقدر نطبقها في حياتنا. أما الجزء الثاني من العنوان بتاع المزمور فبيقول لنا الخلفية التاريخية لكتابة المزمور، يعني إيه المناسبة اللي كتب فيها داود المزمور ده. فبيقول عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة، فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. أرام النهرين دي إشارة للمنطقة الشمالية ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات. أرام صوبة هي مملكة صوبة اللي موجودة في شمال دمشق، دي ممكن نقرأ عنها في أخبار الأيام الأولى 18 وعدد 3. يؤاب هو القائد العام لجيش داود وكان بيساعده أخوه أبيشاي. وادي الملح ده الوادي اللي موجود حوالين بحر الملح المعروف حاليا بالبحر الميت. الحادثة دي أو الواقعة دي تقدر تقراها بالتفصيل في كذا جزء من كلمة الله، مثلا صمويل الثاني 8 الأعداد من 3 ل 14، أو أصحاح 10 من 13 ل 18، أو أخبار الأيام الأولى 18. ولما تقرا الخلفية دي تعرف إن المزمور بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل. سبب الحزن ده هو هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. إيه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل هو إنه في الوقت ده اللي فيه كان داود والجزء الرئيسي من جيشه بيحارب في الناحية الشمالية من البلد، نجح واحد من أعداء إسرائيل المجاورين اللي هم أدوم في مهاجمة ناحية يهوذا الشمالية. فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. فمزمور 60 بيعبر عن مشاعر الصدمة عند الشعب بسبب هجوم أدوم عليهم وشعورهم بإني الله تخلى عنهم. لكن من العنوان يا حبايب نقدر نفهم إن الرب كافأ ثقتهم سريعا ومكن جيش إسرائيل من الفتك بالأدوميين. وداود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. في الحلقة اللي جاية هنتأمل مع بعض في أجزاء المزمور وإيه بالضبط التعليم اللي كان داود عايز يقوله للشعب. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأن وعدك إنك معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ساعدنا يا رب إن ثقتنا تزيد في شخصك وتكون ثابتة بغض النظر عن الواقع أو اللي احنا بنمر بيه. لما نعدي في أزمة ساعدنا أني أول حد نثق ونجري إليه هو شخصك. آمين. عزيزي المستمع بنرحب بيك، لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب الدنيا كل يوم بتبقى أصعب من الأول، أخبار حروب ودمار من كل حتة، اقتصاد وعيشة في النازل، بس أنا بتمسك بوعدك إنك إله أمانة صادق وعادل. أنت وعدت إني في عينك ومنقوش على كفيك، ولا شيء يقدر يهز ثقتي فيك. أنا بنتك.

الكتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسو دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول: من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي، جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كثير جموع حوالين يسوع، كثير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم.

جعلت الرب أمامي في كل حين، لأنه عن يميني فلا أتزعزع. لذلك فرح قلبي، ابتهجت روحي، جسدي أيضا يسكن مطمئنا. تعرفني سبيل الحياة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا إن احنا نلحق ندرك ونفهم إن انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي نقطة احنا عارف نخرب رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بإيدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بإيدك انت فقط. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

مرحبا بيكم معانا في حلقة جديدة النهاردة عن إزاي أنجح بيتي وعلاقتي الزوجية. دكتور جون جوتمان ده دكتور علم نفس أمريكي وكاتب ومؤسس جوتمان إنستيتوت اللي هي مؤسسة جوتمان. هو معالج نفسي وتخصص إن هو بيتوقع نسب الاستقرار في الجواز وبيتوقع كمان نسب الطلاق، فلما بيقعد مع كابل لمدة 15 دقيقة بيقدر يقول الكابل ده هيكمل ولا هيسيبوا بعض، ولو قعد معاه أكتر من 15 دقيقة ممكن يقول هيسيبوا بعض إمتى في السنة كام. بيعمل التوقعات دي بدقة بنسبة 90%، ودي طبعا نسبة عالية جدا. عمل دراسات على حوالي 3000 كابل، وعمل حاجة اسمها apartment lab اللي هي شقة معمل حط فيها كاميرات، وعمل تحاليل للكابل اللي بيجي يقعد في الشقة ديت ويك اند، وعمل قياسات ضغط ونبض وكل دوت علشان يطلع بإيه المبادئ المهمة اللي بتنجح العلاقة الزوجية، وحط 7 مبادئ هما دول اللي هنتكلم عليهم النهاردة. أول مبدأ هو Enhance Your Love Map اللي هي خريطة الحب اللي ما بيني وما بين زوجي، إزاي أطورها وأنمي فيها. يعني إيه خريطة الحب؟ عارفين اللعبة بتاعت الأطفال زمان اللي هي إيه أحلى أكلة بتحبها؟ إيه أكتر لون بتحبه؟ ده لازم يبقى ما بيني وما بين جوزي كمان، بس في الحاجات الأعمق طبعاً، فأقدر أبقى عارفة إيه المخاوف اللي عنده، أبقى عارفة إيه الحاجات اللي هو بيحبها، إيه الحاجات اللي هو ما بيحبهاش، إيه أكتر حاجة بتنكد عليه، إيه أحلام عنده جديدة، إيه حاجة حصلت له وهو صغير تعباه ومضايقاه وبتيجي على باله. نبقى كل شوية بنعمل أبديت كده هوت ونشوف اتطور في إيه، إيه مخاوف جديدة بقت عنده، إيه أحلام جديدة بقت عنده، ونبقى بنعرف بعض أكتر وبنتصاحب أكتر على بعض. تاني مبدأ هو Nurture Your Fondness and Admiration، يعني تغذية مشاعر الحب والإعجاب. يعني أتكلم كلام بيغذي إن أنا بحبه، إن أنا بحترمه، إن أنا بثق فيه، إن أنا عارفة إنه يقدر يعمل حاجات. ليه ما أقولوش أنا فخورة بيك إنك بتعمل كذا كذا، أو أنا بحب قوي لما بشوفك بتعمل كذا كذا. أولاً دي حاجة صحية جداً في بيتنا إن أولادنا يسمعونا بنقولها لبعض، بس كمان حاجة بتغذي العلاقة اللي ما بيننا، بتخليني أشوف الحاجات الحلوة اللي فيه وعبر عنها وهو يستقبلها، والعكس طبعاً صحيح. تالت مبدأ هو Turn towards each other instead of away from each other، القرب العاطفي وإزاي تبصلها كده أو تبصيله. يعني لما هو يقولك حاجة أنت مش هماكي أو أنت مش فارقة معاكي، أنت برضو هتبصيله، برضو هتحسسيه أن هي فارقة معاكي. يعني مثلا لو هو بيتفرج على ماتش الكورة ومتحمس جدا وأنت مالكيش في الكورة، وراح قالك بصي بصي بصي الجون ده، لا لا لا لا الرفعة دي تحفة، بدل ما تدوري وشك تقولي يوه طول النهار بيتكلم على الكورة ما بيعملش حاجة غير كده، لا قولي له ايه ده كانت رفعة حلوة فعلا مبسوط بالجون. يبقى أنا كده ببص للحاجة اللي مهتم هو بيها، والعكس صحيح. لو أنا عندي مشكلة مثلا ومش لاقية حاجة في المطبخ، أو بدور على حاجة حطيتها في التلاجة ومش لاقيها وعمال أقوله مش لاقية حطيت علبة الزبادي دي في التلاجة ومش لاقيها، لو هو بصلي وقال لي ايه ده طب تعالي ندور عليها مع بعض، طب انت حطيتيها امتى، طب انا هكلم الولاد اسالهم، يبقى كده هو حاسس بقى انا بقول ايه. التلات نقط الاولانيين بيعبروا عن ان في صداقه وفي حماميه في العلاقه، مش في علاقه بس انا عايشه علشان انجز وعشان الولاد وخلاص، لا احنا صحاب، احنا بنبص لبعض، احنا بنحاول نعرف بعض اكتر، احنا بنحاول نشجع بعض ونقول كلام حلو لبعض. نيجي بقى للمبدأ الرابع وهو Let your partner influence you، يعني اسمحوا لجوزك أو لشريكك والعكس صحيح إنه يأثر فيكي ويأثر في طريقتك. يعني لو هو بيقول مبدأ حلو ليه ما تسمعيش كلامه؟ لو هو بيقول لا معجون السنان بنقفله بعد ما نستعمله، بلاش نسيبه مفتوح أصله بينشف، أصل مش بيبقى نظيف، بيخشوا جراثيم، لو هو مبدأ صح ليه ما تعلمش منه ويأثر فيه؟ والعكس صحيح، لو هي بتقولك من فضلك خلص طبقك بالأكل، ما بحبش أرمي الأكل، اتعلم منها، ما جراش حاجة، بلاش الحتة الذكورية بتاعت لأ يعني إيه واحد يأثر فيها، هو هيعلمني ولا إيه، هي هتعلمني ولا إيه. نعلم بعض مفيش مشكلة لو في الصح. خامس مبدأ هو حلوا المشاكل اللي تتحل، solve your solvable problems. ساعات بيبقى عندنا مشاكل بنعرف نحلها، نتكلم فيها ونتناقش ونوصل لحل، ونوصل لحل من غير ما نستخدم أساليب تواصل خطأ، أو من غير ما نأثر على بعض أو نجرح بعض أو نتعب بعض.
فنتكلم في الحاجة ونوصل للحل. دكتور جوتمان برضو في حلقة تانية اتكلمنا فيها على إن دكتور جوتمان قال في 4 سموم ممكن يموتوا العلاقة، لازم نبقى مدركين ال4 سموم دول وعارفينهم وبنتحاشاهم وإحنا بنتناقش عشان نحل مشاكلنا. سادس حاجة هي إن أنا أقبل المشاكل المعصلجة، هو قال عليها overcome gridlocks. ساعات في علاقتنا بيبقى في حاجات مش هتتغير، ما ينفعش نجري ونقول على كل حاجة مش هتتغير طبعا، بس في حاجات يعني لو هو منظم جدا وحضرتك مهرجلة جدا ما ينفعش ان انت تفضلي تقولي له طول الوقت ايه المشكلة يعني لو الحاجات مرمية في كل حتة، ايه المشكلة يعني انت مالك محسوك كده ليه. لا، هو ممكن يبقى OCD وانت ممكن تبقي مهرجلة زيادة عن اللزوم. استحملوا بعض واعرفوا ان حتة ديت نقطة قوة عنده او نقطة ضعف عنده او نقطة ضعف عندها، فهنستحملها ونكمل. وبقى انا عارفة ومدركة مثلا ان هو ما بياخدش قرارات سريعة، ما اقعدش بقى في كل قرار أزن وزق، خلاص دي حتة ضعف عنده أنا قبلها وهنكمل الحياة. وآخر نقطة هي السابعة، هي يبقى في معنى مشترك للحياة ما بيننا، create shared meaning. لما إحنا الاتنين بنعيش عشان غرض ولما إحنا الاتنين بيبقى لينا معنى في الحياة، البيت بيكمل، ما بنبقاش عايشين لنفسنا وما بنبقاش عايشين بنلف حوالين نفسنا، لكن في غرض وحياة أسمى وأكبر قوي إحنا عايشين علشانه. ال7 نقط دي لو ركزنا فيهم في حياتنا وفي بيوتنا هيتبني البيت اللي مش هيتهدم أبداً.

أهلا بكم مرة تانية مع برنامج بدايات، وإحنا درسنا نقطة البداية الإنسانية اللي بتعتمد على أن المادة هي كل ما هو موجود، وأنه الزمن والصدفة وقوانين الطبيعة تفسر كل الأشياء. وقارنا ده بالبداية الكتابية اللي بتعلن أن الله خلق بصورة معجزية في أسبوع الخلق، وخلق آدم وحواء بصفة متميزة على صورته وعلى شبهه. أنا عايز أوريكم الصورة دي اللي فيها هنقارن بين النظريتين بصورة واضحة جداً، ونشوف الاختلاف البين بينهم، لأنه في مرات بنحاول نحط النشوء والارتقاء وندخله في الكتاب المقدس ونقول مدام قلنا أن الله خلق بس يستخدم النشوء والارتقاء. هنناقش الفكر ده بصورة كبيرة دلوقتي. تعالوا بينا نشوف الجزء الأولاني من السلايد اللي قدامنا اللي بيورينا فكرة البداية من خلية واحدة حية وابتدت تتفرع وتعمل كل الكائنات الحية وتعمل الإنسان على قمة هذه الخليقة. ودي فكرة النشوء والارتقاء، ودي بتعتمد على الصدفة، مفيش أي حاجة بتقود هذه العملية الارتقاء دي إلا الانتخاب الطبيعي اللي موجود في الطبيعة. دلوقتي بنشوف كلمة غابة الحياة اللي بتعبر عن الخليقة، والحقيقة كلمة غابة حياة الخليقة دي كلمة مش مذكورة في الكتاب المقدس، احنا حطينها عشان تبقى بالمقارنة بشجرة الحياة والتطور. فغابة الحياة دي بتبدأ بالخليقة، والخليقة ده جزء أساسي جدا من فكر الكتاب المقدس. وزي ما قلنا إن الله خلق كجنسه كجنسه كجنسه، فخلق طيور بأجناس مختلفة، وخلق دبابات الأرض، وخلق الأسماك، وخلق كل مجموعة من الخليقة كجنسه كجنسه كجنسه. وبعدين كان في حدث عملاق وهام جدا، وهو حدث الطوفان. والطوفان حصل حوالي 1650 سنة من بدء الخليقة، والطوفان كان حدث عالمي ضخم جدا وعملاق، أثر على الجيولوجيا بتاعة الأرض وأثر على الحفريات، لأنه كان طوفان عالمي أثر على كل ما هو موجود خارج الفلك. وبعد انتهاء الطوفان اللي مدته استغرقت 371 يوم، يعني أكتر من سنة، وخرج الرب أمر نوح أن يخرج هو وزوجته وأولاده الثلاثة وزوجتهم وكل الكائنات اللي الرب أمرها أنها تكون في الفلك. خرجوا وابتدوا يتكاثروا على الأرض، وابتدت هذه التفريعات اللي احنا شايفينها، وابتدى ده يوصلنا للخليقة كما نراها الآن. فالحقيقة عندنا نموذجين مختلفين تماما، نموذج بيقول الله غير موجود وكل حاجة نشأت نتيجة تفاعلات كيماوية وصلتنا للحياة. دي البداية الإلحادية. البداية الكتابية بتقول إن الله السرمدي القوي الخالق وخلق بصورة معجزية، فالخلق ما نقدرش نكرره في المعمل، لكن نقدر نشوف الصفات اللي الله خلقها ونقارنها زي ما هندرس في المرات القادمة الدي ان اي والحاجات اللي الله خلقها، ونشوف هل دي ممكن تتكون بالصدفة ولا لازم يكون لها مصدر ذكاء وهو الله الخالق حسب الكتاب المقدس. في ناس بتحاول تجمع الاثنين مع بعض وتقول إن الله استخدم النشوء والارتقاء عشان يخلق. الحقيقة الفكرة دي لا هترضي بتوع النشوء ولا الارتقاء ولا هترضي الكتاب المقدس. ليه؟ لأنه في النشوء والارتقاء بيقولوا إن كل حاجة حدثت بالصدفة، مش مفيش حاجة موجهة بالمرة غير الانتخاب الطبيعي. فلما تقول لهم الله هو اللي استخدم النشوء والارتقاء مش هيوافقوا، مش هيعجبهم كلامك. ولما تبص ليها من نظرة الكتاب المقدس تلاقي برضو انها ما تنفعش، لان معنى كده ان الله حسن البرودكت بتاعه من خلال التجربة والخطأ والتجربة والخطأ، واستخدم الموت كوسيلة للحياة. واحنا عارفين ان الموت جاء دخل الى العالم بعد سقوط آدم. فشوفوا قد ايه لما بنبعد عن الحق الكتابي بنقع في مشاكل، وبنحاول نجمع أشياء مختلفة على بعض وما بتتجمعش على بعض، لأنه لازم تكون في فكر واضح وفكر نقطة بداية واضحة توصلك لاستنتاج واضح.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها علي تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في برنامجنا رحلة معرفة. النهاردة هنتكلم عن طبيعة تانية لشخص الله، هي أنه الله شخص، مش بس روح زي ما اتكلمنا الحلقة اللي فاتت، لكنه الله شخص. يعني إيه شخص؟ هل شخص دي يعني إنسان؟ لا، كلمة شخص مش معنى الكلمة إنسان، لكن نقدر نقول إن كل إنسان شخص لأنه مخلوق على صورة الله. كلمة شخص بتعبر عن إيه؟ إن الله عنده فكر وإرادة ومشاعر، فكر وإرادة ومشاعر. الله بيفكر، بيشعر، وبياخد قرارات. تكوين 1:27: فخلق الله الإنسان على صورته، على صورة الله خلقه، ذكرا وأنثى خلقهم. أنا مش شبه الله في الإطار المادي اللي هو البيولوجي، لكن أنا على صورة الله إنه هو شخص. ولما خلق الإنسان على نفس الصورة دي، جعل له فكر وإرادة ومشاعر. بس خد بالك، الله غير محدود، لكن أنا إنسان محدود. في فكرة إنه الله عنده فكر، أشعياء 1:18 أشعياء يتكلم على ويقوله: هلما لت حاجة يقول الرب، إن كانت خطاياكم كالقرمز تبيض كالثلج، وإن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف، إن شئتم وسمعتم تأكلون خير الأرض، وإن أبيتم وتمردتم توكلون بالسيف. تعال نتحاجج، تعال نفكر مع بعض، لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرق، يقول الرب، لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم. ده في أشعياء 55. الله عنده فكر، الله بيفكر ويبدع، وشفنا ده في الخليقة. أرميا يقول له كده في أرميا 20:7: قد أقنعتني يا رب فاقتنعت، لأنه عنده فكر. رومية 11 الرسول بولس يقول: لأن من عرف فكر الرب أو من صار له مشيرا. الله عنده فكر، بيفكر، ثق فيه، لأنه عنده أعظم فكر. هذا الفكر بيقود ويعبر عنه الله في مشاعر. ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير. إيه اللي حصل؟ فحزن الرب. الرب بيعبر عن مشاعر. الله ليس بجامد، حاشا لله أن يكون جماد لا يشعر أبدا، لكنه شخص يشعر، يحزن، في مرات تانية يفرح. أقول لكم أنه هكذا بيكون فرح في السماء بخاطئ واحد يتوب، بيفرح، يبتهج بك فرحا، يسكت في محبته، يبتهج بك بترنم. في صفانية 3:17: أغني للرب في حياتي، أرنم لإلهي ما دمت موجودا. هو بقى بيعمل إيه؟ فيلذ له نشيدي. هو بيتفاعل، بيفرح وبيحزن، كمان بيغضب، لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس. في رومية 1:18: الله عنده فكر، الله عنده مشاعر، بيفكر معاك، لكن كمان بيشعر بيك وبيتحد معاك في مشاعرك، وبالتالي يقوده لقرارات من خلال إرادتي. وقال الله: نعمل الإنسان. قرار، نعمل الإنسان، عنده الإرادة، هو صاحب الإرادة الكاملة. عشان كده يقول: نعمل الإنسان على صورتنا، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. في كورنثوس الأولى 12: كما يشاء حسب إرادته شاء فولدنا بكلمة الحق. في يعقوب 1:18: هو أراد فولدنا بكلمة الحق. في سفر الرؤيا أصحاح 4:11 آية جميلة قوي: أنت مستحق أيها الرب أن تأخذ المجد والكرامة والقدرة، لأن خلقت كل الأشياء وهي بإرادتك بمشيئتك كائنة وخلقت. أنت بشخصك يا رب عايزها تبقى موجودة، هو عايزك تبقى موجود، إرادته موجودة وصالحة وكاملة ومرضية. تفاعلي وعلاقتي مع الله كشخص بتديني معنى لشخصيتي، بتدرك انك انت عندك فكر وإرادة ومشاعر، تقدر تعيش في علاقة شخصية معاه. نحن نتعامل مع الله الذي يفكر معنا، الذي يشعر بنا، الذي يقرر لصالحنا، وأعطانا الإرادة كي نأخذ أيضا قرارات حسب مشيئته وحسب
فكره، وده بيديني طمأنين وارتياح في هذه العلاقة. استمتع مع هذا الإله العظيم، الشخص الذي لديه فكر وإرادة ومشاعر. ربنا معاك ويباركك، نتقابل الحلقة القادمة.

يا رب في العالم اللي مليان بالألم والحزن، مليان يا رب بالحروب والنار حوالينا في كل مكان، علمنا كمؤمنين إن إحنا ما نقفش موقف المتفرجين أو المشاهدين أو المراقبين أو بس اللي بيشوفوا الأحداث على الميديا والسوشيال ميديا، لكن يا رب حولنا عشان نكون في إيدك أدوات سلام حقيقية، مش بالكلام بس لكن كمان بالفعل. حط يا رب في قلوبنا محبة عشان تكسر كل دوائر الكراهية. ادينا يا رب فعلا قوة عشان نقدر نسند الناس المتألمة. ساعدنا ان احنا نحمل يا رب الرجاء الحقيقي اللي في قلوبنا يا رب وسط كل اليأس، ننشر نور الحق وسط عتمة الظلام حتى في أبسط المواقف اللي بنعيشها في يومنا. يا رب استخدم حياتنا البسيطة وحياتنا الصغيرة عشان تصنع بيها فرق حقيقي، وتعلن يا رب ان الخير مازال ممكن وان السلام يمكن انه يبدأ في كل واحد فينا. آمين.

إن أغلقت السماء ولم يكن مطر، وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض، وإن أرسلت وباء على شعبي، فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإنني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي

اهلا بيكم معانا على راديو الحياه الافضل فتره التسبيح. هنكون بنسبح ربنا مع بعض وهنكون بنرفعه سوا وبنرنم سوا مع بعض. التسبيح شيء عظيم جدا في الحياه اللي على الارض. حتى لو انا ساقط، حتى لو انا ضعيف، حتى لو انا منحني من ظروف الحياه الصعبه، اقدر اسبح. ليه؟ لانه المسيح هو بنفسه بيعني بيرفعني. فخلينا سوا النهاردة كلنا مع بعض نقول له كده: رب أعين الكل إياك تترجى. أنا رب عيني مرفوعة ناحيتك وإنت بتستجيب، إنت على طول بتجيبني وبترفعني ليك. الرب عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. فتيلة مدخنة لا يطفئ وقصبة مردودة لا يقصف. يعني ما فيش حد غير ما بيقبله، فيش حد غير ما بيرفعه وبيساعده وبيدعمه علشان يدخل محضره. خلينا مع بعض بتسبيحك يا رب ينطق فمي.

دي آية بتقول ترسل روحك فتخلق وتجدد وجه الأرض. لما الله بيرسل روحه لينا حياتنا بتخلق من جديد، بيتخلق فيها الحياة الحقيقية، الحياة الأبدية. يعني كل حتة فيها موت، كل حتة فيها ضعف، كل حتة فيها انحناء، لما بيطولها روح الله بتخلق من جديد. أشرق يا رب بنورك، أشرق بروحك، أشرق بمجدك علينا على حياتنا، وإحنا مصدقين إنه في أمر جديد الآن ينبت، في أمر جديد بيحصل، وإحنا في العربية راجعين من الشغل، وإحنا هموم الحياة وهموم اليوم كلها ضغطانة، لكن أنت يا رب ينفع تنبت في حياتنا أمر جديد، تنبت في حياتنا أمر مجيد، أمر مليان بالحياة، مليان بالفرح، مليان بالنور، وتقمنا وتجعلنا يا رب منتصبين واقفين في مكاننا. كل واحد انحنى من ظروف الحياة، رب انت ينفع تقيمه وتنعش نفسه بحضورك.

منه وبه وله كل الأشياء، وهي بإرادته كائنة وخلقت. يسوع هو المصدر، يسوع هو النبع، يسوع هو المركز، مركز الحياة هو يسوع، هو سر الحياة. بدونه لا نستطيع أن نفعل شيء. بدون يسوع حياتي خربانة، بدون يسوع حياتي مطفية. عشان كده أنا عايز نقول الكلمات دي تاني: تعطش قلوبنا لمياهك، اجري له وانت عطشان ليه، وانت محتاج للحياة. عارف وانت عطشان بعد يوم حر بتبقى بتجري على التلاجة، بتبقى بتجري على ازازة مية ساعة، لانك عطشان، لانك واقع بتتنشى على المية. انا يا رب عطشان ليك، انا عطشان للحياة، لمياه الحياة. اجي يا رب اشتري منك مية مجانا بلا فضة وبلا ثمن. ان عطش احد فليقبل الي ويشرب. دعوة يسوع متجددة لانه حي اليوم والى الابد. ايها العطاش جميعا هلموا الى المياه.

يا رب بنديك قلوبنا، بنفتح يا رب ليك قلوبنا، بنفتح قلوبنا، بنفتح أبوابنا، بنرفع يا رب أمامك مداخل أبوابنا، الأرتاج، مداخل الأبواب، كل حتة يا رب مفتوحة ليك. تيجي أنت يا رب وتحررنا، تيجي أنت وتشيل معانا. كلي لك بجملتي، قل له كده، كلي لك بجملتي، مفيش حتة فيا، مفيش حتة في حياتي همنحها عنك، هديك الكل. ليه؟ لأنك أديتني الكل، أديتني يسوع، أديتني ابنك، أغلى ما عندك أديتهولي كله. عشان كده رب أنا بديك حياتي كلها، مش 95% منها واحتفظ ب5%، كلها كلها لك أنا بجملتي. يا ملجئي، يا راحتي، أنت الكل لي يا رب، إليك صرختي، فأنت مخلصي. حينما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي، لأن قوتك في الضعف بتكمل. أصرخ معايا الكلمات دي.

خلينا نقول الكلمات دي مع بعض. أنت نوري، أنت نوري وكل حياتي. بكل فرح يا رب أنا مصدق أنك تنور حياتي من جديد، لأنك مت علشاني، أنت أديتني نفسك بالكامل، علشان كده رب أنا بهتف لك.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا معه أيضا كل شيء؟ على فكرة كلمة كل هنا ملهاش معنى غير كل حاجة. يسوع اللي أداك، الآب اللي أداك يسوع ابنه، ولا حاجة في حياتك ملهاش حل عنده، ولا حاجة في حياتك غير ما ليها إجابة وليها توقيت وليها مهارة يرعاك بيها. عشان كده نفسي نختم نقول العدد الأخراني ده، اتحملت الصلب مكاني مرة كمان، وانت بتدرك انه اللي أداك كل اللي عنده كيف لا يهبك معه أيضا كل شيء.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أنا لا أعرف ماذا ينتظرك في اليوم أو ماذا فعلت في هذا النهار، وكيف يمكن أن تنام وأن تسترخي وأن تحلم وأن تستقبل يوما جديدا أرجو أن يكون سعيدا. عندي ترنيمة قديمة أجدادي رنموها تقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغي الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أهلا بكم. كيف نتعامل مع القلق؟ صرخ أحدهم مرة: آهي من القلق، سرقت مني النوم ومليت سماي غيوم والخوف جوايا اتخلق. فهل هذه حالتك؟ كيف تتعامل مع القلق؟ عندي بعض الأفكار العملية التي أصلي أن يقودنا الرب فيها لكي نتعامل مع القلق. الفكرة الأولى: لا تلم نفسك، لا تلم نفسك، فالقلق جزء من التكوين النفسي للبعض منا، ولوم النفس على القلق يثبت القلق فينا أكثر ويبرزه أمامنا كمشكلة تحتل مكان الصدارة. طبعا يجب على الإنسان القلوق أن يلوم نفسه إذا زاد القلق عن حده، لكن مع هذا أقول: لا ترفض قلقك، فرفض القلق يزيد الصراع مع القلق، لذا اقبل قلقك كجزء من شخصيتك، وإلا تحول القلق شيئا فشيئا إلى مرض يسيطر على بؤرة شعورك. لذا لا تلم نفسك. النصيحة الثانية: كيف تتعامل مع القلق؟ لا تلم نفسك. النصيحة الثانية: وجه قلقك بصورة صحيحة. فبدل القلق من الرسوب في الامتحان يا أخي ذاكر، لذا اجعل القلق من الفشل حافزا على النجاح. الأم مثلا التي تعاني من القلق على أولادها عليها أن تعلمهم كيف يحافظون على أنفسهم، وعلى الشيخ المسن الذي يعاني من ضعف الصحة أن يتدرب كيف يستثمر خبراته في إنجاز الأعمال. لذا أقول: وجه قلقك بفكر إيجابي، لا تترك المجال للقلق ليتحكم في فكرك، بل بفكرك وجه قلقك. والنصيحة الثالثة، أو كيف تتعامل مع القلق: واحد، لا تلوم نفسك، اثنين، وجه قلقك بصورة صحيحة، ثلاثة، قلل من مستويات انتظاراتك. إزاي؟ مثلا الطالب الذي يعاني من القلق إذا انتظر أن يحصل على 90% سيظل في قلق بصورة أكبر من قلقه في حالة توقعه لدرجات أكثر واقعية تتناسب مع قدراته ومستوياته. وأيضا الزوجة، الزوجة التي تتوقع أن يحضر الزوج في تمام السابعة بالضبط والربط ستعاني من القلق إذا لم تضع في ذهنها إمكانية أن يتأخر ربع أو نص ساعة في المرور، في المواصلات، في العمل. هذه الزوجة سيقل قلقها لو فكرت في أسباب عادية لتأخيره كتعطل المرور أو ظهور مفاجآت في العمل كما ذكرت. أنا أعرف إن أمهات تقفنا في الشبابيك إذا تأخر وصول الابنة أو الابن لدقائق، لكن توقع التأخير سيقلل من نسبة القلق، لذا قلل من مستويات انتظارك. قلت لا تلوم نفسك، ووجه قلقك بصورة صحيحة، وقلل من مستويات انتظاراتك. وأضيف فكرة رابعة في كيف تتعامل مع القلق: رتب أولوياتك والتزم
بذلك. القلق يزداد من الفوضى، القلق يزداد من تضارب المواعيد وتداخل المسؤوليات. لذا ضع الأولويات بطريقة الأهم فالمهم، ولا تنسى أن تترك مكانا في ترتيب الأولويات للمفاجآت غير المتوقعة. توجد حكمة تقول: الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. والسؤال هو: ترى أين تضع الأمر الملح بين الأولويات؟ كيف تتصرف في أمر هام مفاجئ وسط الأولويات الملزمة؟ الجواب المبدئي هو: اترك مكانا في جدولك للأمر الملح أو الأمر الهام المفاجئ. والآن إلى الآية، والآية من رسالة بطرس الأولى أصحاح 5 الآية 7. بطرس الأولى 5-7: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. أكرر الآية: ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ترى ما هو الهم والقلق الذي يطلب منك الرب أن تلقيه عليه؟ فكر. ولنا عودة بعد فاصل، ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل توقفنا عند الآية ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. توجد قصة مشهورة جدا وبسيطة جدا تعلمنا فن إلقاء الهموم. عندما تحل مشكلة اتركها، عندما تتراكم الهموم تصبح أكبر وأثقل من أن تتغلب عليها. القصة مشهورة وقصة بسيطة تحكي أن سيدة ريفية كانت تحمل زلعة، إناء كبير ثقيل على رأسها، فأشفق عليها سائق سيارة نقل، ولما سمح لها أن تركب معه أصرت أن تجلس وتحمل الإناء الثقيل الكبير فوق رأسها. ولما استغرب السائق جدا قالت له ببساطة شديدة: يا ابني، ألا يكفي أنك تحملني؟ مش كفاية أنك شايلني؟ هو أنا عدمت العقل حتى أجعلك تحمل هذا الإناء الثقيل أيضا؟ هذا ما نفعله في مرات كثيرة بمشكلاتنا وأزماتنا، وننسى أن الله يحملنا. إن فن إلقاء الهموم يساعدنا على أن نتخلص من كثير من القلق. من خبرتي في المشورة لسنين طويلة لاحظت أن بعض الناس حتى بعد حل مشاكلهم نهائيا تجدهم يحملونها. إنهم يسترجعون شريط الأحداث وينهضون الذكريات والأفكار والألام وكأنها مشكلة اليوم. لماذا؟ إنهم لم يتعلموا كيفية معالجة آثار المشكلة في نفوسهم وعقولهم. الله حل المشكلة أو هناك ظروف تغيرت، لكنهم لم يتعلموا كيف يعالجون آثار المشكلة في نفوسهم. لم يتعلموا أن يأتوا أمام الرب، لم يتعلموا أن ينسوا. النسيان بركة. إنهم يحملون كيسا ضخما من القش يظنون أنه ممتلئ بالحديد. القلق كمن يحمل كيسا ضخما من القش يظن أنه ممتلئ بالحديد. لذا قلت تعلم فن إلقاء الهموم. عندما تحل مشكلة اتركها، تحرر من آثارها. صحيح يجب أن تتعلم منها، لكن لا تحمل همها وغمها فوق رأسك زي الست اللي قالت: يا ابني ألا يكفي إنك تحملني؟ هل أنا عدمت العقل حتى أجعلك تحمل هذا الإناء الثقيل أيضا؟ الله يحملك، الله يرعاك. تعلم فن إلقاء الهموم. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم.

يا رب أنا جاية وبتكل عليك، جاية وبعلن يا رب زي في المزمور ما داود بيقول إن إلهي عليك أنت توكلت، إلهي أنت رب. مهما كان الكلام حواليا يا رب صعب، والناس يا رب بيرموا مذمة عليا، لكن يا رب واثق إنك تحفظني من كل شر وشبه شر. رب عايزة أكون يا رب دايما في حضورك، دايما يا رب مشتعلة بروحك، دايما يا رب ماشية ومقاضة في حياتي بروحك القدوس. مش عايزة يا رب يكون أي تأثير من الناس اللي حواليا هو يكون بيمشيني، لكن يا رب أكون ماشية وبتبع كلمتك. آمين.

0: والآن إلى التطبيق. ما هي المشكلة في أسرتك التي تجعلك قلقاً طول الوقت؟ التحدي هو كيف تطبق الآية ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. قل للرب: أسلمك هذه المشكلة، أسلمك هذا القلق، يا رب ساعدني، لا لكي أتخلص من القلق فقط، بل لكي أتخلص من آثار القلق أيضا في حياتي. والآن إلى ختام الكلام، إلى ختام الكلام. القلق مرض معدن، فهل امتد المرض منك لغيرك؟ القلق مرض معدن، والسلام أيضا، فهل أشعت السلام في من حولك؟ القلق له أسباب كثيرة، هل عرفتها؟ القلق له أسباب كثيرة، لكن مصدر السلام واحد، فهل لجأت إليه؟ قلب القلق هو قلق القلب، وكذلك السلام. ادفن القلق في أرض مواعيد الله. نعم، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. نعم، على الإله فاتكل، للخير صانعا، وكن أمينا دائما، للحق تابعا، كالظهر حقك الخفي يجعله ظاهر، انتظر الرب العلي وكن له صابر، تلذذا بربنا يعطيك ما ترغب، سلم أمورك له وأنت لا تتعب. مع بسمة الصباح وهمسة المساء أتركك والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس. المزمور 115.
2: ليس لنا يا رب، ليس لنا، لكن لاسمك أعطي مجدا، من أجل رحمتك، من أجل أمانتك. لماذا يقول الأمم أين هو إلههم؟ إن إلهنا في السماء كل ما شاء صنع. أصنامهم فضة وذهب، عمل أيدي الناس. لها أفواه ولا تتكلم، لها أعين ولا تبصر، لها آذان ولا تسمع، لها مناخر ولا تشم، لها أيد ولا تلمس، لها أرجل ولا تمشي، ولا تنطق بحناجرها. مثلها يكون صانعوها، بل كل من يتكل عليها. يا إسرائيل اتكل على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا بيت هارون اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. يا متقي الرب اتكلوا على الرب، هو معينهم ومجنهم. الرب قد ذكرنا فيبارك، يبارك بيت إسرائيل، يبارك بيت هارون، يبارك متقي الرب. الصغار مع الكبار، ليزد الرب عليكم، عليكم وعلى أبنائكم. أنتم مباركون للرب الصانع السماوات والأرض. السماوات سماوات للرب، أما الأرض فأعطاها لبني آدم. ليس الأموات يسبحون الرب، ولا من ينحدر إلى أرض السكوت، أما نحن فنبارك الرب من الآن وإلى الدهر. هللويا.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي وادي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين، وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت قايمة مشغولة بكم الوقت اللي بيضيع يمين وشمال في أمور مش بتفيد، سواء على الموبايل، سواء في قعدات ملهاش داعي، سواء في خروجات ملهاش لازمة. فكنت بقوله أنا مش عايزة أفتح أبواب لعدوك وعدوي يدخل منها، وكنت بقوله الكلمات دي: حقك عليا، إزاي بيضحك عليا بالسهولة دي وساعات بتروح من غير ما بعمل فيها ولا حاجة مفيدة. عايزة أضبط نفسي في الأمر ده، آخد إرادة واتشدد معاك يا حبيبي ونحط قواعد للحياة. ساعدني يا رب واديني معونة ونور أفهم بيه الزحلقة في الأمور دي بتيجي منين وإزاي. سامحني بعمل كده في نفسي، بعمل المقلب في روحي، لكن أشكرك لأن عندك اللي يكفيني أقوم واخد قرارات والتزم بيها. أنت عندك معونة وقوة كافية أقدر أتسند عليها وأقف على حيلي. أشكرك إنك بتفتح عينيا على التعالب الصغيرة اللي بتفسد الكروم. الكلمات دي موجودة في سفر نشيد الأنشاد أصحاح 2 وعدد 15: خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغار المفسدة الكروم، لأن كرومنا قد أقلعت. وفي الترجمة المشتركة بيقولها كده: خذوا الثعالب، الثعالب الصغار، فهي تتلف الكروم وكرومنا أزهرت. أيوة يا رب، افتح عينيا على التعالب الصغيرة دي اللي إبليس بيطلقها في حياتي وأيامي عشان يفسد بيها كل ثمر حلو ناتج من علاقتي معاك. أراقب نفسي طول اليوم، الكلام الخارج مني، التهريج، النميمة، الغضب، الكلام اللي بسمعه وبيدخل وداني، الوقت بتاعي واستثماره، بعمل إيه في 24 ساعة بتوعي، الوقت الضايع بيضيع في إيه، إيه اللي بعمله بيبني بجد وإيه اللي بعمله بيهد. وحسيت إنك بتقولي بالروح القدس: مفيش حاجة بتعمليها تخليكي في وضع الثبات، دايما اللي بتعمليه يا هيطلع بيك لفوق يا هينزل بيك لتحت، يعني زائد واحد أو ناقص واحد، والوقت هو اللي بيبين، والنتائج مش بتظهر في لحظتها. وأنا توقعي من أولادي اللي عرفوني سنين وسنين إنهم يكونوا أكتر وعي بإيه التعالب الصغيرة اللي بيدوها فرصة تدخل وتاخد راحتها جوه حياتهم وتسرق من ثمر العلاقة الحلوة اللي بتربطني بيهم. كل واحد منكم عارف إيه الحتة الضعيفة اللي التعالب بتدخل منها، من لساني، كلام بقوله، من وداني، إيه اللي بحب أسمعه وعايز أعرفه، وقت فاضي فعلى طول يعرض علي بضاعته، أو غضب، نظرات معينة، فرجة، لعب، زهق، إيه الحالة اللي بيبقى سهل تبلع الطعم فيها؟ ودايماً الطعم بيبقى حاجة صغيرة ما تاخدش بالك منها ولا تحسها، بسيطة لكنها داخلة في خطاف صنارة حادة جداً، أول ما تبلعه الخطاف يشبك فيك من جوه ويبقى التخلص منه في منتهى الصعوبة. ميز إيه البضاعة المعروضة عليك، وهل بدأت تاخد وقت ومساحة من حياتك على مر الأيام؟ هل بدأت تبقى مهمة لدرجة إنك ما تقدرش تستغنى عنها أو تقللها، ودايماً بتبرر ليه بتعملها أو بتقولها أو بتشوفها؟ وقتها لازم تتعامل مع الأمر ده بجدية، لأنه بدأ يبقى خطر عليك وعلى انطلاقك معايا في الخطة اللي ليك مني. التعالب اللي بتدخل دي مش بس بتاكل شوية ثمر من اللي طالع، لأ، دي عندها قدرة تفسد كل الكرم لو أخدت فرصة وما لقيتش اللي يقف لها ويمنحها. هتكبر جوه وهتبقى في منتهى الخطورة. ودايما مع أولادي إبليس هيبتدي بالأمور الصغيرة، مش هيجيلك بالكبيرة لأنك هتكتشفها، لكن الصغيرة مش هتلاحظها وبالذات لما تلاقيها منتشرة وكل الناس بتعملها. خد بالك، احفظ نفسك. في سفر الأمثال أصحاح 4 وأعداد 23-27 بيقول كده: فوق كل تحفظ احفظ قلبك، لأن منه مخارج الحياة. انزع عنك التواء الفم، وابعد عنك انحراف الشفتين، لتنظر عيناك إلى قدامك وأكفانك إلى أمامك مستقيما. مهد سبيل رجلك فتثبت كل طرقك، لا تمل يمنة ولا يسرى، باعد رجلك عن الشر. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: احفظ قلبك قبل أي شيء آخر، لأن منه مصدر الحياة. ابعد عن الكذب وتجنب الكلام الملتوي، لتنظر عيناك إلى الأمام وامعن النظر قدامك. افحص الطريق أمامك لتكون كل طرقك آمنة، لا تمل إلى اليمين أو إلى اليسار، وابعد قدمك عن الشر. كل الأفعال في الآيات دي أفعال واعية مبنية على إدراك، مش هتحصل أبداً لوحدها، لازم أنت تعملها وتقرر فيها. احفظ قلبك، ابعد عن الكذب، تجنب، لا تنظر عيناك، أمعن النظر، افحص الطريق، لا تمل، ابعد قدمك. كلها أمور أنت اللي لازم تعملها، والروح القدس فيها يديك معونة عشان يقويك. ما تمشيش من غير ترتيب ومن غير ما تفكر وتتوقع إنك مش هتقع، أو إن الأمور دي هتتعدل وهتتظبط في حياتك لوحدها. دي خدعة من إبليس. ما تكتفيش تصلي من أجلها من غير ما تاخد خطوات الانضباط وضبط النفس وترتيب الأولويات ومراعاة الوقت والهروب من الأماكن اللي بتكون فيها أكتر عرضة للأمور الغلط دي. الموضوع مش هيتحل، لأنه محتاج شغل وتركيز واهتمام، مش تواكل ولا استسهال. ابتدي وأنا معاك، مش هسيبك، بس أنت كمان ما تسيبش نفسك بدون ضوابط. أنا أقدر أساعدك تفهم وتشوف الوقعات جاية منين، وأساعدك نحط خطة للتغيير وتجديد الذهن، بس المشوار لازم أنت اللي تمشيه وتاخد الأمور بجدية، تجري السبق بتاعك بهمة. في رسالة كورنثوس الأولى أصحاح 9 وعدد 24 بيقول كده: ألستم تعلمون أن الذين يرقدون في الميدان جميعهم يرقدون، ولكن واحدا يأخذ الجعالة؟ هكذا أرقدوا لكي تنالوا، وكل من يجاهد يضبط نفسه في كل شيء. أما أولئك فلكي يأخذوا إكليلا يفنى، وأما نحن فإكليلا لا يفنى. المتسابقين كلهم بيجروا، لكن واحد بيفوز، والفايز ده مركز جدا إنه عايز ينهي السباق ده وهو فايز. وفي السباق بتاعكم كل واحد منكم فايز إذا حط الهدف قدامه إن يسلك بكل أمانة ويضبط نفسه. مش واحد هيفوز والباقي خسران زي سباقات العالم، كل واحد ليه السبق الخاص بيه. وانا عايزه يفوز، وعندي كل اللي يأهله يفوز، بس المهم هو عايز. هل حاطط الفوز في السباق وإتمامه بكل همة وتركيز هدف لي، ولا زي ما تيجي؟ ده اللي هيفرق واحد عن التاني. ما تسيبوش الأيام تطير من بين إيديكم، حطوا إيديكم على المحرات معايا، ويسوع بنفسه بيجري السباق بتاعك معاك، والروح القدس فيك، والآب بيشجعك وعارف إنك تقدر. صدق إنك هتقدر. آمين.

يا رب جاي بحط بين ايدك مصر. سامحنا يا رب لو بنتذمر على بلدنا او مش بنشوف فيها غير حاجات وحشة، لكن يا رب خدنا بالنا ان انت حافظ مصر، وان احنا ممكن نكون نور لبلاد حوالينا. يا رب جاي بحط بين ايدك مصر، قضتها وكل المسؤولين عنها، تديهم نعمة وحكمة يا رب في التدبير وفي التفكير وفي القرارات. دينا رب ان احنا نعرف نشوف البركة والنعمة اللي احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا. ادينا رب ان احنا نعرف نقف عن البلد دي نصلي. احنا ما عندناش حاجة نعملها، ولا شغل ولا فلوس ولا سلطات نعرف نحرز بها البلد يا رب، لكن كل في ايدينا ان احنا نقف نصلي يا رب ونطلب اسمك على البلد، ان انت من اول الريس لحد اصغر طفل مولود احنا بين ايدك. قول لنا نعمل ايه وما نعملش ايه. احفظ بلدنا يا رب، احنا بنحبها. ساعدنا ما نشوفش حاجة وحشة، لكن نعرف نشكر على النعمة التي نحن فيها مقيمون. أثق يا رب ان انت امين وصالح وبتكمل وعدك، وان انت مش بتسيبنا حتى لو احنا شايفين حاجات مش على مزاجنا، لكن أثق يا رب ان انت اللي بتعمل كله صالح وكله امانة من الآن وإلى الأبد. آمين.

عمرك حسيت انك حافظ مش فاهم؟ او انك فاهم بس مش حاسس؟ مش متأكد؟ شاكك؟ جواك اسئلة خايف تقولها بصوت عالي؟ او خايف حتى تفكر فيها عشان ما تبقاش وحش؟ ازاي بسمع عن ربنا كلام غير اللي بشوفه منه؟ ازاي الناس دي بتقول انه قريب قوي كده؟ اشمعنى انا اللي مش حاسس زيهم؟ احب اقولك ان ده شيء طبيعي. الله لو ما كانش حلو حقيقي كده ما كانش إبليس هيبذل كل المجهود ده عشان يشككنا فيه. أنا وإنت طبيعي جداً إنك تفكر وتقلق وتتلخبط، لكن لو حسيت بكده في يوم ما تمثلش على نفسك، دور، ذاكر، اسأل، أكيد هتوصل.

من بين النكت المضحكة اللي أنا سمعتها إن واحد مرة بالليل جات له أزمة قلبية. مراته بتقول له في إيه؟ قال لها اطلبي الإسعاف. مسكت الموبايل بتاعه وبتقول له قولي الباسورد. قال لها باسورد؟ لا خلاص فوضت أمر إلى الله. بقى يا راجل خايف إن مراتك تشوف اللي على الموبايل بتاعك ويمكن بعد دقيقة تكون قدام الديان العادل، مش خايف منه؟ عايز أقول لكل اللي بيشوفني النضوج الحقيقي إن الموبايل بتاعي ما يكونش عليه أسماء أو رسائل أو مكالمات أخاف إن مراتي أو ولادي يشوفوها. النضوج الحقيقي في الاستقامة، النضوج الحقيقي في الأمانة اللي عايز أقوله لكل اللي بيشوفني، ليس خفي إلا ويعلم. خبي زي ما أنت عايز تخبي، لكن كل اللي بتخبيه في يوم هيتكشف، ولو ما تكشفش هنا هتقف قدام الديان العادل وكله هيكون مكشوف. أتمنى لك تعيش حياة ناضجة مستقيمة أمينة.

ربي دوما واثقا أمري أسلمه فتقبلوني مبتسماً.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 60. يمكن العنوان كبير شوية فنقدر نقسمه لجزئين. الجزء الأول بيقول لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم. على السوسن هي آلة موسيقية سداسية الأوتار، وأحيانا بيقصد بيها النغمة اللي بيتلحن عليها المزمور. أما كلمة مذهبة فهي كلمة عبرية معناها غير معروف تماما، لكن ممكن يكون المقصود بيها هو نوع اللحن، وترجمت أحيانا إنها صوت خافت أو دعاء أو صلاة سرية. والبعض بيقول إنها تعني مغطاة برقائق من ذهب، يعني كلمات المزمور لامعة ثمينة كالذهب. الكلمة دي ما جاتش قبل كده في أي مكان سوى في سفر المزامير. أما كلمة للتعليم معناها إن هذا المزمور استخدم في تعليم الشعب. فمن الجزء الأول من العنوان بيوضح إن هدف المزمور اللي احنا هنتأمل فيه النهاردة هو إنه هنتعلم حاجة جديدة نقدر نطبقها في حياتنا. أما الجزء الثاني من العنوان بتاع المزمور فبيقول لنا الخلفية التاريخية لكتابة المزمور، يعني إيه المناسبة اللي كتب فيها داود المزمور ده. فبيقول عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة، فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. أرام النهرين دي إشارة للمنطقة الشمالية ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات. أرام صوبة هي مملكة صوبة اللي موجودة في شمال دمشق، دي ممكن نقرأ عنها في أخبار الأيام الأولى 18 وعدد 3. يؤاب هو القائد العام لجيش داود وكان بيساعده أخوه أبيشاي. وادي الملح ده الوادي اللي موجود حوالين بحر الملح المعروف حاليا بالبحر الميت. الحادثة دي أو الواقعة دي تقدر تقراها

التفصيل في كذا جزء من كلمة الله، مثلا صمويل الثاني 8 الأعداد من 3 ل 14 أو أصحاح 10 من 13 ل 18 أو أخبار الأيام الأولى 18. ولما تقرأ الخلفية دي تعرف إن المزمور بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل. سبب الحزن ده هو هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. إيه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل هو إنه في الوقت ده اللي فيه كان داود والجزء الرئيسي من جيشه بيحارب في الناحية الشمالية من البلد، نجح واحد من أعداء إسرائيل المجاورين اللي هم أدوم في مهاجمة ناحية يهوذا الشمالية، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. فمزمور 60 بيعبر عن مشاعر الصدمة عند الشعب بسبب هجوم أدوم عليهم وشعورهم بأن الله تخلى عنهم. لكن من العنوان يا حبايب نقدر نفهم أن الرب كافأ ثقتهم سريعا ومكن جيش إسرائيل من الفتك بالأدوميين. وداود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليم للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. في الحلقة اللي جاية هنتأمل مع بعض في أجزاء المزمور وإيه بالضبط التعليم اللي كان داود عايز يقوله للشعب. رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأن وعدك إنك معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ساعدنا يا رب إن ثقتنا تزيد في شخصك وتكون ثابتة بغض النظر عن الواقع أو اللي احنا بنمر بيه. لما نعدي في أزمة ساعدنا أني أول حد نثق ونجري إليه هو شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: عاوزة أقرأ معاكم مزمور 113. المزمور بيقول كده: هللويا، سبحوا يا عبيد الرب، سبحوا اسم الرب، ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الأبد، من مشرق الشمس إلى مغربها اسم الرب مسبح. الرب عال فوق كل الأمم، فوق السماوات مجده. من مثل الرب إلهنا؟

أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه تستجيب يا رب السماوات لصلاة شعبك يا رب. أشكرك يا رب من أجل زمن يا رب فيه كمان يا رب إحنا نستجيب للزرع اللي أنت بتزرعه فينا وأرضنا تستجيب يا رب للبذار يا رب اللي أنت بتزرعها يا رب فينا. أشكرك من أجل يا رب زمن يا رب فيه يا رب أرضنا تتملي بالسلام والمحبة يا رب، زرعة الإيمان، زرعة القداسة، زرعة البر اللي أنت بتزرعها فينا تنبت يا رب، تنبت يا رب فينا سريعا. تستجيب يا رب حياتنا وأرضنا يا رب وبلادنا لزرعك أنت يا رب لزرع السماء. نشكرك يا رب، نشكرك.

مرحبا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جميلة وجديدة جدا من توب 5 معكم هبة من خلف الميكروفون عشان أزعلكم أكتر خمس ترانيم أنتوا اللي طلبتوهم وأنتوا اللي دوستوا عليهم لايك عشان كده الترانيم دي اتصعدت معنا في التصفيات النهاردة. عشان كده لو في أي حد في ترنيمة بتعجبه وأنت بتسمع الراديو من فضلك دوس لايك عشان ينفع تسمعها في التصفيات يوم الخميس. وبرنامجنا كل يوم خميس الساعة 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يا ترى إيه الخمس ترانيم اللي فازوا معنا النهاردة وطلعوا في التصفيات؟ تعالوا كده نبتدي مع بعض بترنيمة المركز الخامس. ترنيمة جميلة جدا اسمها أنا بحبك، كتابة وتلحين مينا جميل وترنيم مينا جميل وميلودي ناجي. ترنيمة جميلة قوي يا جماعة ولطيفة جدا وحليمة كده، الحقيقة حب اسمعها في الكوايت تايم أو في وقت خلوتي. أشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس أنا بحبك ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم تاني. انت لسه تسمع توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع، ترنيمه انا قلبي بيسجد، كتابه ان الفريد وتلحين ايما سمير وترنيم فريق الحياه الافضل. خطيره يا جماعه الترنيمه دي، كان بيرنمها فريق الحياه الافضل شباب، والحقيقه ترنيمه جميله جدا. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع انا قلبي بيسجد، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5. ودلوقتي جه معادنا مع ترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث، ترنيمه حلوه جدا اسمها احبك، كتابه فادي مينا وتلحين فادي مينا وجون بساده وترنيم فادي مينا. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 معاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع التنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. تنيمه متصدره المشهد معانا يا جماعه بقالها اكتر من اسبوع. تنيمه يعني بتفرض نفسها بشده. اسمها انا وارث، كتابه رندا عريضه وتلحين مينا حليم وترنيم فريق الحياه الافضل. تنيمه حلوه قوي يا جماعه بجد، وتستاهل تبقى موجوده دايما في التصفيات. يلا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الثاني انا وارث، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه عشان نشوف ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. ترنيمه خطيره يا جماعه اسمها انا لحبيبي، كتابه وتلحين منال سمير وترنيم فريق الوعد. والحقيقه فريق الوعد انا بحبه جدا، ترانيمهم كلها جميله وبوجه لهم تحيه. خلونا نطلع نسمعها، بس قبل ما نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول احب افكركم بمواعيد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. واشجعكم كمان وانت بتسمع لو في ترنيمه عجبتك من فضلك دوس لايك عشان ينفع تسمعها الاسبوع اللي جاي في التصفيات. استنوني الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه عطيه والى اللقاء.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب، يا رب حل بسلامك، يا رب، يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب، يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا بكم مع برنامج بدايات، وإحنا بنستعرض التكوينات اللي موجودة في العالم وبنقارنها بكلمة الله الصادقة، فبنحط العدسة بتاعة الobservational science أو العلم التجريبي على حاجات كتيرة في علم البيولوجي. والنهاردة هنتكلم عن تكوين الجبال. يا ترى تكوين الجبال ده بيحتاج لملايين السنين عشان تتكون، ولا ممكن يتكون بسرعة كبيرة أثناء الطوفان العالمي الضخم اللي الرب سمح به كعقوبة لشر الإنسان اللي زاد على الأرض؟ فالصورة اللي قدامنا بتورينا طبقات جبال بنشوفها في الوقت الحاضر، ولما بنشوفها في الوقت الحاضر بنحاول نستنتج يا ترى تكونت إزاي. في طريقتين لفهم هذا الموضوع. في طريقة بتقول إن نفس المعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي للترسيب هي نفس المعدلات اللي كانت موجودة في الماضي واللي هتكون في المستقبل. فلو إن الجبل ده بيزيد متر كل سنة وطوله كذا ميل، فيحتاج لملايين السنين عشان يتكون. لكن في طريقة تانية إن احنا نفهم بيها طبقات الجبل ده، إنه كان في طوفان عالمي أثر على كل القشرة الأرضية وخلى هذه الطبقات تتكون بسرعة. ده كان التفكير السائد لحد القرن السبعتاشر. لكن بعد كده ظهر عالم مهم قوي اسمه جيمس هاتون، وده كان مهندس جيولوجي في بريطانيا، ووصل لقاعدة أثرت تأثير كبير قوي في فهم الجيولوجيا في الوقت ده ولازالت لحد دلوقتي. بيقول يجب أن يفسر تاريخ كوكبنا الأرض كما يرى أنه يحدث الآن، زي الأحداث اللي بنشوفها في الوقت الحاضر هي دي اللي حصلت في الماضي. طبعا ده افتراض كبير قوي، مين ضمنه أنه الماضي ده ما كانش فيه ما اللي بنسميه catastrophic event، يعني حوادث ضخمة جدا حصلت كارثية في العالم. فاكرين لما حصل الزلزال أو السونامي بتاع جنوب شرق آسيا من كذا سنة، في جزر اتحركت من مكانها خلال ساعات. فدي لا ينطبق عليها أن معدل التغيير اللي احنا شايفينه هو نفس المعدل اللي حصل في الماضي. فابتدى يحس قاعدة مهمة قوي، بيقول لا ينبغي استخدام أي قوة غير طبيعية، يعني لازم تكون القوة الترسيب الطبيعية بس هي اللي بنحطها في الاعتبار، ولا ينبغي قبول أي أنشطة أخرى إحنا مش عارفين مبادئها. الراجل ده أثر تأثير كبير قوي في فكر الجيولوجيا. جاء بعدي شخص تاني اسمه تشارلز لايال، وده كان محامي لكن كان مهتم بالجيولوجيا، ولما لقى إن القاعدة إن إحنا الأحداث اللي بتحصل في الحاضر تفسر الماضي، وصل بمبدأ كبير قوي، قال إن الجانب المادي للجيولوجيا ده لازم ندرسه بالبعد الكامل عن أسفار موسى الخمسة وعن الكتاب المقدس. وده اللي أثر على فكر الجيولوجيا. ففكر الجيولوجيا يا إما المعدلات الحالية للترسيب، أو بنسميه الكاتاستروفيك جيولوجي. الكاتاستروفيك جيولوجي ده اللي بيعتبر الأحداث العملاقة الكارثية اللي حصلت في الماضي، ودي اللي ممكن تفسر أحداث الكون. تعالوا بينا نطبق هذا الكلام على سلسلة الجبال اللي احنا شايفينها. لما نقف على مكان زي الجراند كانيون، وده عبارة عن شق كبير قوي في أمريكا وفي نهر الكولورادو بيمشي في وسطه، ممكن نبص على الجبال دي ونقول إنها ترسبت بالمعدلات اللي احنا شايفينها دلوقتي، فتكون النتيجة إن احنا نستنتج إنها ملايين السنين. لكن ممكن بفكر الكتاب المقدس نفهم أحداث الطوفان واللي حصل في الطوفان، إن القشرة الأرضية انكسرت وإن ينابيع الغمر العظيم انفتحت، وكانت النتيجة إن كان في مد شديد قوي وطينة شديدة ومية شديدة وترسبت بسرعة كبيرة قوي. فلما نبص على ده ونحط عليها عدسة الobservational science بفهمنا لتاريخ الكتاب المقدس، نلاقي إنه دي اتكونت نتيجة catastrophic event، نتيجة كارثة كبيرة ما تكونتش خلال ملايين السنين. فشفتوا قد إيه نقطة البداية بتحدد الاستنتاج النهائي اللي بنوصله. عشان كده في برنامج بدايات إحنا بنركز على الأساسيات في فهمنا للطبيعة اللي حوالينا، مبنية على كلمة الله الصادقة، وده الشيء اللي عايزين نفكر فيه في موضوع الجيولوجيا.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب، ربك يا رب لينا. صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

أهلا وسهلا بيكم في الحلقة الأخيرة من برنامجنا رحلة معرفة. هنتكلم عن الصفة السابعة من صفات الله الأدبية، الأمانة. والأمانة بتعبر عن فكرتين. الفكرة الأولى إن الله لا يتغير في صفاته وطبيعته، لكن كمان لا يغير كلامه. الله أمين يعني ثابت، الله أمين يعني لما بيوعد وعد بيعمله. يقول كده في نحمية 1:5: أيها الرب إله السماء الإله العظيم المخوف الحافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظيه وصاياه. ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان فيندم، هل يقول ولا يفعل أو يتكلم ولا يفي؟ ده في سفر العدد 23:19. إنه من إحسانات الرب إننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول، هي جديدة في كل صباح، كثيرة أمانتك. في مراسي أرمية 3:22-23. حقيقة الله أمين لا يتغير، الرب حافظ الأمانة، لأني أنا الرب لا أتغير. ملاخي 3:6 يقول كده: لأن الرب صالح وإلى الأبد رحمته وإلى دور فدور أمانته. مزمور 100:5. رسول بولس في رسالة رومية أصحاح 3 يقول كده: فماذا إن كان قوم لم يكونوا أمناء؟ أفلعل عدم أمانتهم يبطل أمانة الله؟ ويرجع يكمل يقول: حاشا، بل ليكن الله صادقا وكل إنسان كاذبا. كورنثوس الأولى 10:13. الآية دي بتتكلم عن إزاي أمانة الله في وقت الألم معنا. لم تصبكم تجربة إلا بشرية. طيب الله فين بقى؟ يقول: ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ المخرج لتستطيع أن تحتمل. في وسط الضغوط إبليس يضغطك والعالم ويدخلك في ركن كده ومش عارف تخرج منه، الله أمين يخرج من الحبس أنفسنا، خرجنا من الضيقات ويعرف يباركنا. افتكر كلنا الآية اللي كلنا عارفينها: لأن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله والذين هم مدعوون حسب قصده. في رومية 8:28. تيموثاوس الثانية 2:13: إن كنا غير أمناء فهو يبقى أمينا لن يقدر أن ينكر نفسه. بيعبر عن الفكرتين في الآية ديت. يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. يا بختنا إننا نتبع الله الأمين الذي لا يتغير. يوحنا الأولى 1:9: إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل إثم. أمانته بتخليه يقبل توبتنا طول الوقت، إننا نرجع ليه ويستقبلنا بكل حب. أمانة الله تجعلنا نثق فيه لأنه لا يتغير،

منت الله تجعلنا ننتظره في الصلاة لأنه أمين ويحقق مشيئته لبركة حياتنا. أمانة الله تشجعنا أننا نكون مخلصين إحنا كمان ونعيش بالأمانة معاه ومع أنفسنا ومع الآخرين. رحلة جميلة من معرفة الله، أشجعك بشدة خد خطوات قرب من ربنا للبحر الذي لا يعبر، بحر معرفة تستمتع فيه في معرفتك مش عنه لكن بشخصه في العلاقة معاه. الرب يحفظكم ويبارككم، آمين.

يا رب بنجيلك النهاردة وإحنا بنعترف إن العالم وضع في الشرير، مليان بغضب وذكريات وأحداث مؤلمة، لكن عندنا إيمان إنك قادر يا رب تصنع بداية جديدة، تطفي الحروب يا رب المشتعلة في كل الأرض، ويا رب تملأ القلوب بخير وسلام من جديد، تقلع يا رب جذور الكراهية والانتقام، وتزرع مكانها يا رب غفران ومصالحة. يا رب بنصلي لك النهاردة إنك تعلم الشعوب إن تشوف مرة تانية يعني إيه إنسان، وتخاف على الإنسان، كل الإنسان رغم اختلافات الدين والجنس والعرق، لكن يا رب تيجي النهاردة مرة تانية وتعلم الشعوب إن تشوف الإنسانية. يا رب يا رب إحنا بنعترف إن إحنا انكسرنا وسط كل لحظات يا رب الغضب اللي حوالينا، لكن واثقين يا رب فيك إنك قادر ترمم الكسر وتقودنا لخطوات حقيقية نحو الشفاء. آمين.

رب أنت عظيم وليس لعظمتك استقصاء. رب جايين يا رب نسبحك يا رب ونكرمك يا رب، وبنصلي أن تبصر كل عيون كم أنت عظيم يا رب. كل قلب يدرك ويفهم كم أنت عظيم وكم أنت مرتفع. نصلي يا رب أنه يتكشف كده ويعلن يا رب أن أنت الملك، أنت المتسلط في مملكة الناس، أنت صاحب السلطان، صاحب القوة والسيادة يا رب. وإحنا جايين نعلن يا رب ونسبح ملكك يا رب علينا، ونملكك وندي لك المجد والكرامة اللي تليق بيك.

في تثنية 32 بيقول كده عن الرب: إني باسم الرب أنادي، أعطوا عظمة لإلهنا. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. هو الصخر الكامل صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. يا رب أشكرك رب، لأنه كلامك رب، أنت نفسك بتقول كده رب في كلمتك الحية لينا، إنك صديق وعادل، لا جور فيك، مفيش ظلم فيك يا رب. يا رب أشكرك لأنه بتقول عن نفسك كده، كل سبلك عدل. يا رب أشكرك لأنك الصخر الكامل صنيعه، أشكرك لأنه رب بتعرف توقف رجلينا على صخرة ثابتة وتقيم يا رب رجلينا كده، مش بس كده لكن يا رب بتمشينا على مرتفعاتنا، تدينا أرجل كالإيل. يا رب أشكرك لأنه اللي فيك رب واللي ثابت فيك واللي واقف رب عليك ثابت لا يتزعزع. أشكرك رب لأنه أنت الحاجة الوحيدة رب اللي في الحياة مضمونة وثابتة، أنت أمين يا رب للمنتهى، فينفع رب أترمي عليك، ينفع رب يبقى ليا سند وظهر، الصخر الكامل صنيعه، مش أي حد، مش أي إله، لكن أنت الصخرة، أنت الملجأ. عشان كده يا رب إحنا عايزين نرفعك، عايزين يا رب وجودك في حياتنا أكتر وأكتر، فنعرف نثبت يا رب برجلين قوية يا رب، مش برجلين مخلعة. نعرف رب بإيمان كده نقولك ماسكين فيك، متمسكين بيك يا رب، وعايزينك. اديك يا رب كل العظمة، أعطوا عظمة لإلهنا، إنه باسمك يا رب إحنا بنصلي وبنطلب بإيمان.

رب نشكرك لأنك إله أمانة لا جور فيك. نشكرك رب لأنك كامل يا رب، وما تصنعه كامل، لأنك صخر يا رب وأمان وملجأ وحماية. بصلي يا رب أنه الحق ده يثبت يا رب جوانا وفينا وفي قلوبنا، أن أنت أمين رغم عدم أمانتنا يا رب، وأنت كامل رغم يا رب عدم كمالنا وضعفنا ونقصتنا. ليك كل مجد وكل كرامة. آمين.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أنا لا أعرف ماذا ينتظرك في اليوم أو ماذا فعلت في هذا النهار، وكيف يمكن أن تنام وأن تسترخي وأن تحلم وأن تستقبل يوما جديدا أرجو أن يكون سعيدا. عندي ترنيمة قديمة أجدادي رنموها تقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغي الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أهلا بكم. كيف نتعامل مع القلق؟ صرخ أحدهم مرة: آهي من القلق، سرقت مني النوم ومليت سماي غيوم والخوف جوايا اتخلق. فهل هذه حالتك؟ كيف تتعامل مع القلق؟ عندي بعض الأفكار العملية التي أصلي أن يقودنا الرب فيها لكي نتعامل مع القلق. الفكرة الأولى: لا تلم نفسك، لا تلم نفسك، فالقلق جزء من التكوين النفسي للبعض منا، ولوم النفس على القلق يثبت القلق فينا أكثر ويبرزه أمامنا كمشكلة تحتل مكان الصدارة. طبعا يجب على الإنسان القلوق أن يلوم نفسه إذا زاد القلق عن حده، لكن مع هذا أقول: لا ترفض قلقك، فرفض القلق يزيد الصراع مع القلق، لذا اقبل قلقك.

كجزء من شخصيتك، وإلا تحول القلق شيئا فشيئا إلى مرض يسيطر على بؤرة شعورك. لذا لا تلم نفسك. النصيحة الثانية، كيف تتعامل مع القلق؟ لا تلم نفسك. النصيحة الثانية، وجه قلقك بصورة صحيحة. فبدل القلق من الرسوب في الامتحان، يا أخي ذاكر. لذا اجعل القلق من الفشل حافزا على النجاح. الأم مثلا التي تعاني من القلق على أولادها، عليها أن تعلمهم كيف يحافظون على أنفسهم. وعلى الشيخ المسن الذي يعاني من ضعف الصحة أن يتدرب كيف يستثمر خبراته في إنجاز الأعمال. لذا أقول، وجه قلقك بفكر إيجابي، لا تترك المجال للقلق ليتحكم في فكرك، بل بفكرك وجه قلقك. والنصيحة الثالثة، أو كيف تتعامل مع القلق، واحد لا تلم نفسك، اثنين وجه قلقك بصورة صحيحة، ثلاثة قلل من مستويات انتظاراتك. إزاي؟ مثلا الطالب الذي يعاني من القلق إذا انتظر أن يحصل على 90% سيظل في قلق بصورة أكبر من قلقه في حالة توقعه لدرجات أكثر واقعية تتناسب مع قدراته ومستوياته. وأيضا الزوجة التي تتوقع أن يحضر الزوج في تمام السابعة بالضبط والربط، ستعاني من القلق إذا لم تضع في ذهنها إمكانية أن يتأخر ربع أو نص ساعة في المرور، في المواصلات، في العمل. هذه الزوجة سيقل قلقها لو فكرت في أسباب عادية لتأخيره، كتعطل المرور أو ظهور مفاجآت في العمل كما ذكرت. أنا أعرف إن أمهات تقفنا في الشبابيك إذا تأخر وصول الابنة أو الابن لدقائق، لكن توقع التأخير سيقلل من نسبة القلق. لذا قلل من مستويات انتظارك. قلت لا تلوم نفسك، ووجه قلقك بصورة صحيحة، وقلل من مستويات انتظاراتك. وأضيف فكرة رابعة في كيف تتعامل مع القلق، رتب أولوياتك والتزم بذلك. القلق يزداد من الفوضى، القلق يزداد من تضارب المواعيد وتداخل المسؤوليات. لذا ضع الأولويات بطريقة الأهم فالمهم، ولا تنسى أن تترك مكانا في ترتيب الأولويات للمفاجآت غير المتوقعة. توجد حكمة تقول، الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. والسؤال هو، ترى أين تضع الأمر الملح بين الأولويات؟ كيف تتصرف في أمر هام مفاجئ وسط الأولويات الملزمة؟ الجواب المبدئي هو، اترك مكانا في جدولك للأمر الملح أو الأمر الهام المفاجئ. والآن إلى الآية، والآية من رسالة بطرس الأولى أصحاح 5 الآية 7. بطرس الأولى 5-7، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. أكرر الآية، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ترى ما هو الهم والقلق الذي يطلب منك الرب أن تلقيه عليه؟ فكر. ولنا عودة بعد فاصل، ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل توقفنا عند الآية ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. توجد قصة مشهورة جدا وبسيطة جدا تعلمنا فن إلقاء الهموم. عندما تحل مشكلة اتركها، عندما تتراكم الهموم تصبح أكبر وأثقل من أن تتغلب عليها. القصة مشهورة وقصة بسيطة تحكي أن سيدة ريفية كانت تحمل زلعة، إناء كبير ثقيل على رأسها، فأشفق عليها سائق سيارة نقل، ولما سمح لها أن تركب معه أصرت أن تجلس وتحمل الإناء الثقيل الكبير فوق رأسها. ولما استغرب السائق جدا قالت له ببساطة شديدة: يا ابني، ألا يكفي أنك تحملني؟ مش كفاية أنك شايلني؟ هو أنا عدمت العقل حتى أجعلك تحمل هذا الإناء الثقيل أيضا؟ هذا ما نفعله في مرات كثيرة بمشكلاتنا وأزماتنا وننسى أن الله يحملنا. إن فن إلقاء الهموم يساعدنا على أن نتخلص من كثير من القلق. من خبرتي في المشورة لسنين طويلة لاحظت أن بعض الناس حتى بعد حل مشاكلهم نهائيا تجدهم يحملونها. إنهم يسترجعون شريط الأحداث وينهضون الذكريات والأفكار والآلام وكأنها مشكلة اليوم. لماذا؟ إنهم لم يتعلموا كيفية معالجة آثار المشكلة في نفوسهم وعقولهم. الله حل المشكلة أو هناك ظروف تغيرت، لكنهم لم يتعلموا كيف يعالجون آثار المشكلة في نفوسهم. لم يتعلموا أن يأتوا أمام الرب، لم يتعلموا أن ينسوا. النسيان بركة. إنهم يحملون كيسا ضخما من القش يظنون أنه ممتلئ بالحديد. القلق كمن يحمل كيسا ضخما من القش يظن أنه ممتلئ بالحديد. لذا قلت تعلم فن إلقاء الهموم. عندما تحل مشكلة اتركها، تحرر من آثارها. صحيح يجب أن تتعلم منها، لكن لا تحمل همها وغمها فوق رأسك زي الست اللي قالت: يا ابني ألا يكفي إنك تحملني؟ هل أنا عدمت العقل حتى أجعلك تحمل هذا الإناء الثقيل أيضا؟ الله يحملك، الله يرعاك. تعلم فن إلقاء الهموم. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا خير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسدوا معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: والآن إلى التطبيق. ما هي المشكلة في أسرتك التي تجعلك قلقاً طول الوقت؟ التحدي هو كيف تطبق الآية ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. قل للرب: أسلمك هذه المشكلة، أسلمك هذا القلق، يا رب ساعدني، لا لكي أتخلص من القلق فقط، بل لكي أتخلص من آثار القلق أيضا في حياتي. والآن إلى ختام الكلام، إلى ختام الكلام. القلق مرض معدن، فهل امتد المرض منك لغيرك؟ القلق مرض معدن، والسلام أيضا، فهل أشعت السلام في من حولك؟ القلق له أسباب كثيرة، هل عرفتها؟ القلق له أسباب كثيرة لكن مصدر السلام واحد، فهل لجأت إليه؟ قلب القلق هو قلق القلب، وكذلك السلام. ادفن القلق في أرض مواعيد الله. نعم، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. نعم، على الإله فاتكل للخير صانعا، وكن أمينا دائما للحق تابعا، كالظهر حقك الخفي يجعله ظاهر، انتظر الرب العلي وكن له صابر، تلذذا بربنا يعطيك ما ترغب، سلم أمورك له وأنت لا تتعب. مع بسمة الصباح وهمسة المساء أتركك والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.

أمثال سليمان. الابن الحكيم يسر أباه، والابن الجاهل حزن أمه. كنوز الشر لا تنفع، أما البر فينجي من الموت. الرب لا يجيع نفس الصديق، ولكنه يدفع هوى الأشرار. العامل بيد رخوة يفتقر، أما يد المجتهدين فتغني. من يجمع في الصيف فهو ابن عاقل، ومن ينام في الحصاد فهو ابن مخز. بركات على رأس الصديق، أما فم الأشرار فيغشاه ظلم. ذكر الصديق للبركة، واسم الأشرار ينخر. حكيم القلب يقبل الوصايا، وغبي الشفتين يصرع. من يسلك بالاستقامة يسلك بالأمان، ومن يعوج طرقه يعرف. من يغمز بالعين يسبب حزنا، والغبي الشفتين يصرع. فم الصديق ينبوع حياة، وفم الأشرار يغشاه ظلم. البغضة تهيج خصومات، والمحبة تستر كل الذنوب. في شفتي العاقل توجد حكمة، والعصا لظهر الناقص الفهم. الحكماء يذخرون معرفة، أما فم الغبي فهلاك قريب. ثروة الغني مدينته الحصينة، هلاك المساكين فقرهم. عمل الصديق للحياة، ربح الشرير للخطية. حافظ التعليم هو في طريق الحياة، ورافض التأديب ضال. من يخفي البغضة فشفتاه كاذبتان، ومشيع المذمة هو جاهل. كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. لسان الصديق فضة مختارة، قلب الأشرار كشيء زهيد. شفتا الصديق تهديان كثيرين، أما الأغبياء فيموتون من نقص الفهم. بركة الرب هي تغني، ولا يزيد معها تعبا. فعل الرذيلة عند الجاهل كالضحك، أما الحكمة فلذي فهم. خوف الشرير هو يأتيه، وشهوة الصديقين تمنح. كعبور الزوبعة فلا يكون الشرير، أما الصديق فأساس مؤبد. كالخل للأسنان وكالدخان للعينين، كذلك الكسلان للذين أرسلوه. مخافة الرب تزيد الأيام، أما سنو الأشرار فتقصر. منتظر الصديقين مفرح، أما رجاء الأشرار فيبيد. حصن للاستقامة طريق الرب، والهلاك لفاعل الإثم. الصديق لن يزحزح أبدا، والأشرار لن يسكن الأرض. فم الصديق ينبت الحكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع. شفتا الصديق تعرفان المرضية، وفم الأشرار أكاذيب.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: الرب يسوع قال: وتعرفون الحق والحق يحرركم. سكتنا للحرية هي إن كلمة ربنا وحقه يتشبعوا جوانا، يجوا مكان كل كذبة عشناها لوقت طويل وكل ضلال مشينا وراه وتهنا بسببه. اسمع الكلمات دي، ودي للرب فرصة إنه يشتغل على ذهنك ويكشف لك الأمور اللي عشتها سنين وآن الأوان تتحرر منها وتتغير. النهاردة كنت صاحية مشغولة جدا بإني محتاجة بحقيقي يسوع يكون معايا ويمشي معايا المشوار، لأن كنت هبتدي أعمل حاجة أنا مش متعودة عليها خالص وعمري ما عملتها قبل كده، وده تغيير جامد قوي بالنسبة ليا، لأني من النوع اللي بحب أعمل الحاجات اللي متعودة عليها، أحب أبقى في منطقة الراحة بتاعتي. فكنت محتاجة كلمة من ربنا بحقيقي، فكنت بقوله: املاني يا روح الله على الآخر، وفيد مني في كل كلمة هقولها، احفظني من شر عدو الخير وكل مخططات بيعملها عشان يعطلني، بخضع الكل بين إيديك، جسدي وذهني وتحركاتي ومروحي للمكان اللي أنا رايحة ليه وصوتي وكل كلمة أنا هقولها، برش دمك الغالي عليا وعلى كل حاجة فيا. أنا مليش حاجة خالص في اللي أنا رايح أعمله ده، كله بالتمام أنت وعمل روحك، حرام أي فضل فيه يرجع لي، أنت تماما، أنت اللي لازم تتشكر، المجد لازم يرجع لك أنت، الموضوع من أوله بتاعك، فاعمله زي ما أنت عايز، طلعه زي ما أنت عايز. مش عارفة هبتدي إزاي، لكن أنت عارف إزاي تديني قوة أبتدي منها. أهدى جدا قدامك دلوقتي، الموضوع بتاعك مش بتاعي، أنا مرمية بحملي عليك، عايزة ألمس حضورك فيا دلوقتي، إيدك وهي بتحضني، وكأني حسيت إن ربنا بالروح القدس بيشجعني وبيقولي: أنتي صارعتي واشتغلتي على نفسك وأنا فرحان بيك إنك عملتي كده، إرادتك ابتدت تتمرن إنها تعمل أمور برا المريح واللي أنتي متعودة عليه، ودي معركة أنتي كسبتيها لكن لازم تتعلمي تثبتي فيها. وكمل الروح القدس يقولي: المركب والمشي على المية ده أمر كتار من ولادي داخلين في صراعات فيه، وضعت فيهم إمكانيات وقدرات مش هتتفعل ولا تشتغل بكل طاقتها إلا لما يخرجوا من الأماكن الضيقة المريحة اللي تعودوا عليها ويمشوا معايا أنا على المية. الخروج من دوائر الراحة، وأفضل أسميها المعتادة عشان مش دايما بتبقى راحة أو بتبقى راحة التعود. الشخص يعمل اللي في حدود اللي فهمه واللي عارفه، بس عايز يشوف رجله نازلة فين قبل ما يتحرك من مكانه، ودي واحدة من أكتر العوائق اللي عطلت ولاد كتير من ولادي إنهم ينطلقوا في الدعوة الكبيرة اللي على حياتهم، وعاشوا القليل قوي منها وهم راضيين بيه لأنهم مش مستعدين ياخدوا أي مخاطرة بالرغم من وجودي فيها. بيحبوني أنا عارف، وعايزين إرادتي ومشيئتي في حياتهم، بس حسابات ذهنهم للخطوة الجاية وإدراكهم لقدراتهم المحدودة خلاهم مزنوقين في الحتة الصغيرة اللي هم واخدينها.

حاطين عليها وعارفينها، يتحرك خطوة واحدة أبعد كل مرة، لكن مش أكتر من كده. قصة بطرس والمشي على المية الموجودة في إنجيل متى وإنجيل مرقس وإنجيل يوحنا، متى 14 ومرقس 6 ويوحنا 6، الخروج من القارب كان بيستلزم حاجتين: دعوة منك وكلمة مني. وده اللي بطرس لما شاف الموج العالي ويسوع جاي ماشي عليه قال في إنجيل متى أصحاح 14 عدد 28: يا سيد، إن كنت أنت هو فمرني أن آتي إليك على الماء. كان عارف أنه ما يقدرش بإرادته بس يخرج بره القارب ويمشي على المية، كان لازم ياخد القوة الخاصة دي من يسوع، هو اللي يقدر يعملها فيه. فقال: تعالى. فنزل بطرس من السفينة ومشى على الماء ليأتي إلى يسوع. أول ما قال له تعالى نزل، ما استناش يتأكد إن المية هتشيله إزاي أو طلع إيده بره المركب ويحاول يحسبها كده. كان عارف ومتأكد إن اللي قال له تعالى كلمته فيها كل القوة والسلطان اللي محتاجها عشان يمشي على المية. والغريبة إنه بعد ما خرج ومشي بالفعل، باقي التلاميذ وكلهم شافوا اللي بيحصل قدامهم، ولا واحد فيهم قال أنا كمان عايز أختبر الأمر ده، أمشي على المية، ناديني يا يسوع أجيلك. محدش واحد عمل كده، اكتفوا كلهم بالفرجة على جرأة بطرس. وده اللي بيحصل لغاية دلوقتي، لما واحد من ولادي يتحرك بره الدوائر المريحة ويكسر المتعارف عليه والتقليدي ويمسح بصورة خاصة، كتار من ولادي ينبسطوا بيه ويتكلموا عنه وينقلوا أخباره ويتمنوا يبقوا زيه في أعمقهم، لكن لما نادي عليهم ما يسمعوش ويكتفوا بالفرجة، لأن الحتة اللي واقفين فيها اتعودوا عليها ومش عايزين ياخدوا خطوات برا القارب الموجودين فيه. ما تخليش اللي اتعودت عليه حتى لو مش مريح بالنسبة ليك يبقى السجن اللي بتتحبس فيه. أنا عايز أطلقك لأمور أكبر من اللي انت عايشها ومختبرها. اتجرأ تخاطر شوية وتخرج برا القارب بتاعك، أصل المخاطرة دي مضمونة لأني فيها وماشي معاك خطوة بخطوة. بس اوعى تطلع بكلام الناس اللي حواليك أو بكلام نفسك ليك، دي بقى المخاطرة اللي مش محسوبة. محدش يزقك تعمل حاجة مش أنا اللي عايزك تعملها أو مش أنا اللي عايزها ليك. اقعد قدامي بكل اللي جواك واللي بيتقلك، وما تخرجش ورا كلمة أي حد غيري، ولا خادم كبير ولا راعي ولا صديق ولا حد، غير إنك تسمع صوتي يناديك تعالى. مرات هستخدم اللي حواليك يوسعوا مداركك ويساعدوك تشوف برا الحتة الضيقة المزنوق فيها، وده دورهم لغاية كده وبس. لكن لما تبتدي تتحرك لازم تسمع كلمة مني بتقولك تعالى، أنا معاك في الخطوات دي. عشان كده محتاج تعرف مشيئتي ليك وإيه اللي أنا عايزه منك الوقت ده، إيه دورك في الملكوت، التوقيتات والمواسم بتاعتي معاك، ده وقت تتحرك فيه ولا لسه دورك في المكان اللي انت فيه مخلصش. ساعتي وساعتك لازم يبقوا مظبوطين على بعض، تبقى معايا على نفس الموجة، قادر تشوف اللي على قلبي وتعرف انت فيه فين، ولا ترتاح بزيادة في مكانك وتبقى مش عايز تتحرك، ولا تاخد قراراتك بنفسك وتبقى مش عايز ترجع لي، عشان دي سكك متعبة ولو مش ليك ومش مني هتبقى خطر عليك. اقعد معايا واسمع صوتي وافهم دورك وكون حساس للروح القدس ولقيادته ليك، هو عارف السكة بتاعتك ايه، اطمن وامشي معاه وهو امين جدا عليك، وتجرأ تدخل معاه في المغامرة والمخاطرة اللي فيها بتخرج من دوائر الراحة بتاعتك. آمين.

الذي لم يشفق على ابنه بل بذله لأجلنا أجمعين، كيف لا يهبنا أيضاً معه كل شيء؟ فإني متيقن أنه لا موت ولا حياة ولا ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة ولا علو ولا عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التي في

يا رب بشكرك على عمر فات مليان مراحم وعمر جاي واثقة إن في مراحم جديدة. شكراً إنك ثابت لا تتغير، أنت الوحيد اللي محبتك ليا ثابتة، مش على حسب أنا عملت إيه ومعملتش إيه، بعدت عنك أو قربت منك، أنت بتحبني محبة قوية، أنت قلت إني محبتك قوية كالموت. شكراً إني بقى ليا ثقة للدخول لعرش النعمة وأصبحت بنت ليك.

زمان في خمسينيات القرن الماضي كان واحد أمريكاني ماشي بعربيته الفورد على هاي واي وعربيته عطلت، قعد ساعة واتنين يحاول يصلح فيها ومفيش فايدة. بص لقى واحد محترم كده وقف بعربيته الفورد برضو جنبيه وبصله من الشباك، قال له في حاجة؟ قال له للأسف عربيتي عطلانة ومش عارف أعمل فيها إيه. الراجل نزل من عربيته قال له طب افتح الغطا، فتح الغطا حط إيده كده بالظبط في دقيقتين قال له دور دارت العربية. فالراجل وقف مذهول قال له أنا ليا ساعتين بحاول أصلح فيها مش عارف، إزاي أنت في دقيقتين صلحتها؟ قال له أنا هنري فورد اللي صممت العربية دي وأنا عارف كل جزء فيها عشان كده عملتها. عايز أقول لك، هل عربية حياتك عطلت؟ هل حاسس إنك من شهور أو سنين محلك سر عطلان؟ حاسس بالفشل؟ ما تيجي تروح للي صممك، للي عارف كل جزء فيك وعارف كل تفاصيل حياتك. صدقني لو جيت له في دقيقة واحدة بل في ثانية واحدة وأقل من ثانية هيظبط كل شيء مش متظبط فيك: الإرادة، المشاعر، الدوافع، الأهداف، الأحلام. تعالاله دلوقتي وقول له أنت اللي خلقتني وأنت اللي عارف كل تفاصيل حياتي، أرجوك صلحني وزبطني. هل عربية بيتك عطلانة؟ هات بيتك وحطه قدام الخالق، حياتك وبيتك وشغلك، وثق إنك هتكون أنجح واحد لما تحط نفسك بالكامل بين إيديه. من قلبي أتمنى لك النجاح والإثمار.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 60. يمكن العنوان كبير شوية فنقدر نقسمه لجزئين. الجزء الأول بيقول لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم. على السوسن هي آلة موسيقية سداسية الأوتار، وأحيانا بيقصد بيها النغمة اللي بيتلحن عليها المزمور. أما كلمة مذهبة فهي كلمة عبرية معناها غير معروفة.

طبقها في حياتنا. أما الجزء الثاني من العنوان بتاع المزمور فبيقول لنا الخلفية التاريخية لكتابة المزمور، يعني إيه المناسبة اللي كتب فيها داود المزمور ده. فبيقول: عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة، فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. أرام النهرين دي إشارة للمنطقة الشمالية ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات. أرام صوبة هي مملكة صوبة اللي موجودة في شمال دمشق، دي ممكن نقرأ عنها في أخبار الأيام الأولى 18 وعدد 3. يؤاب هو القائد العام لجيش داود وكان بيساعده أخوه أبيشاي. وادي الملح ده الوادي اللي موجود حوالين بحر الملح المعروف حاليا بالبحر الميت. الحادثة دي أو الواقعة دي تقدر تقراها بالتفصيل في كذا جزء من كلمة الله، مثلا صمويل الثاني 8 الأعداد من 3 ل 14، أو أصحاح 10 من 13 ل 18، أو أخبار الأيام الأولى 18. ولما تقرا الخلفية دي تعرف إن المزمور بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل. سبب الحزن ده هو هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. إيه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل هو إنه في الوقت ده اللي فيه كان داود والجزء الرئيسي من جيشه بيحارب في الناحية الشمالية من البلد، نجح واحد من أعداء إسرائيل المجاورين اللي هم أدوم في مهاجمة ناحية يهوذا الشمالية، فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. فمزمور 60 بيعبر عن مشاعر الصدمة عند الشعب بسبب هجوم أدوم عليهم وشعورهم بأن الله تخلى عنهم. لكن من العنوان يا حبايب نقدر نفهم أن الرب كافأ ثقتهم سريعا ومكن جيش إسرائيل من الفتك بالأدوميين. وداود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليم للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. في الحلقة اللي جاية هنتأمل مع بعض في أجزاء المزمور وإيه بالضبط التعليم اللي كان داود عايز يقوله للشعب. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأن وعدك إنك معانا كل الأيام إلى انقضاء الدهر. ساعدنا يا رب إن ثقتنا تزيد في شخصك وتكون ثابتة بغض النظر عن الواقع أو اللي احنا بنمر بيه. لما نعدي في أزمة ساعدنا أن أول حد نثق ونجري إليه هو شخصك. آمين. عزيزي المستمع، بنرحب بيك. لو عندك أي سؤال أو استفسار تقدر تتواصل معنا على صفحات فريق الحياة الأفضل أو على الراديو، وهيسعدنا جدا أننا نكون بنرد عليك. إلى أن نلتقي الحلقة القادمة، الرب معك.

يا رب عايز أشكرك لأنك أنت حي وموجود في وسطينا، أنت اللي قمت من الأموات، أنت مصدر السلام. أنت قلت للتلاميذ كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. أشكرك لأن سلامك هو اللي بيملانا بالطمأنينة، سلامك هو اللي بيخلينا نكمل في مسيرة الحياة. رب وسط عالم مليان بالخوف والقلق والحروب، أشكرك أنه سلامك يجعلنا مطمئنين، لكن كمان يخلينا نتمم مشيئتك في حياتنا، وإحنا واثقين أن حياتنا في إيدك أنت مش في إيد إنسان. لا الأسعار ولا الحروب ولا الضغوط اللي بنشوفها تخلينا نخاف ونقلق، لكن أنت موجود، إحنا مطمئنين. يا رب ساعدنا نقرب منك، نختبر دايما وجودك في حياتنا، نختبر دايما سلامك الذي يفوق كل عقل، ليحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع. آمين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت، ما حصلش على وقت، وطبعا مصيره معروف. أو هيكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا تكلم معك بشكل أو بآخر واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا، هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت أعرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وأنت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا

وسخ سخ قوم. ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم. ويومك يمر ليل في نهار، ومعاه العمر يطير بخار، في تيه وضياع ومصير محتوم. وطول أصلا أنا حاسس إني وسط الزحام من داس، ما أنا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل أكيد، ده أنا أخلقك من جديد، وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويبقى لحياتك ألف سبب وجيه، ده أنت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

مرحبا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جميلة وجديدة جدا من توب 5 معكم هبة من خلف الميكروفون عشان أزعلكم أكتر خمس ترانيم أنتوا اللي طلبتوهم وأنتوا اللي دوستوا عليهم لايك عشان كده الترانيم دي اتصعدت معنا في التصفيات النهاردة. عشان كده لو في أي حد في ترنيمة بتعجبه وأنت بتسمع الراديو من فضلك دوس لايك عشان ينفع تسمعها في التصفيات يوم الخميس. وبرنامجنا كل يوم خميس الساعة 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يا ترى إيه الخمس ترانيم اللي فازوا معنا النهاردة وطلعوا في التصفيات؟ تعالوا كده نبتدي مع بعض بترنيمة المركز الخامس. ترنيمة جميلة جدا اسمها أنا بحبك، كتابة وتلحين مينا جميل وترنيم مينا جميل وميلودي ناجي. ترنيمة جميلة قوي يا جماعة ولطيفة جدا وحليمة كده الحقيقة، حب اسمعها في الكوايت تايم أو في وقت

ورجعنا لكم تاني. انت لسه تسمع توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع، ترنيمه انا قلبي بيسجد، كتابه ان الفريد وتلحين ايما سمير وترنيم فريق الحياه الافضل. خطيره يا جماعه الترنيمه دي، كان بيرنمها فريق الحياه الافضل شباب، والحقيقه ترنيمه جميله جدا. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع انا قلبي بيسجد، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان، انتوا لسه بتسمعوا توب 5، ودلوقتي جه ميعادنا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه حلوه جدا اسمها احبك، كتابه فادي مينا وتلحين فادي مينا وجون بسادة وترنيم فادي مينا. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 معاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع تنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. تنيمه متصدره المشهد معانا يا جماعه بقالها اكتر من اسبوع. تنيمه يعني بتفرض نفسها بشده. اسمها انا وارث، كتابه رندا عريضه وتلحين مينا حليم وترنيم فريق الحياه الافضل. تنيمه حلوه قوي يا جماعه بجد، وتستاهل تبقى موجوده دايما في التصفيات. يلا نطلع مع بعض نسمع تنيمه اللي فازت بالمركز الثاني انا وارث، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه عشان نشوف ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. ترنيمه خطيره يا جماعه اسمها انا لحبيبي، كتابته تلحين منال سمير وترنيم فريق الوعد. والحقيقه فريق الوعد انا بحبه جدا، ترانيمهم كلها جميله وبوجه لهم تحيه. خلونا نطلع نسمعها، بس قبل ما نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول احب افكركم بمواعيد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. واشجعكم كمان وانت بتسمع لو في ترنيمه عجبتك من فضلك دوس لايك عشان ينفع تسمعها الاسبوع الجاي في التصفيات. استنوني الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه عطيه والى اللقاء.

أيها الآب السماوي، ونحن نعاين العالم وهو يعيش في اضطراب وحروب ومجاعات وأوبئة، ونحن نعاني الدماء تزرف هنا وهناك، نحن نتطلع إليك، فأنت رئيس السلام. هب سلامك لمنطقتنا، هب سلامك لعالمنا، وأصلي من كل القلب أن يسود سلام المسيح الذي يفوق كل عقل قلوب الكثيرين، فنتمتع بوجوده كما نتمتع بجوده أيضا. أصلي هذا في اسم المسيح، آمين.

أهلا بيكم بحلقة جديدة. النهاردة هنتكلم عن أدوار الأم. أول دور هو التأييد. إيه هو التأييد؟ يعني إيه؟ يعني إن أنا أقول حاضر وخلاص، زي السيد كده، أي حاجة تتقلي أوكي، أي حاجة أوافق عليها بطريقة مثلا سلبية، بطريقة إن أنا مقهورة ومش قادرة أعبر عن نفسي. ولا هي الناحية التانية، إنه يكون في مساواة وفي استقلالية، وإن أنا أقدر أكون الراجل وأقدر أكون الست وأقدر أنا أعمل الدورين وخلاص. فولا ده صح ولا، يعني مفيش إكستريمز، يا ولا ده صح ولا ده صح. خلينا نعرف إيه هو التأييد. التأييد هو رؤية أنا وهو شريكي بنشوفها سوا، يبقى عندنا أنا وهو أهداف مشتركة مع بعض. الكتاب المقدس بيقول: وقال الرب الإله: ليس جيدا أن يكون آدم وحده، فأصنع له معينا نظيره. ده في تكوين 18:2. يعني إيه؟ يعني أنا وشريك حياتي مع بعض نفس الاتجاه، متفقين على مبادئ معينة، متفقين على قيم معينة. 4 نقاط مهمة قوي في التأييد، مهمة جدا لتأييد زوجي. أول حاجة فيهم هي القيمة والاحترام. يعني إيه؟ يعني أديله مساحة يقوم بدوره، يعني هو ما يبقاش دوره عبارة بس عن الممول بتاع البيت أو الـ ATM ماشين، ما يهمش باقي أدواره، لأنه كل واحد فينا ربنا خلق ليه دور مميز. أنا ليه أدوار مميزة، وجوزي وشريك حياتي ليه برضه هو كمان أدوار مميزة، لأنه ما كانش ربنا هيخلق آدم وحواء، كان عمل شخص واحد ويقوم هو بكل الأدوار. ولكن إحنا الاتنين مع بعض هنكمل بعض وبنعمل أدوار، فأنا أديله مساحته، أساعده يعرف إيه الحاجة اللي هو قوي فيها أو مميز فيها اللي يقدر يساعد فيها أولادنا. يعني مثلا هو شاطر في الريسيرتشز أو في البحوثات، أخلي مثلا يساعد ابني لما يجي يسألني أقول له: بابا في الحتة دي قوي، إيه رأيك تسأله؟ أديله فرصة إن هو يساعد ابني في الحتة دي. أخلي احترامي ليه مش بس بالكلام، برضه في تصرفاتي، بلغة الجسد، خصوصا قدام الأولاد، لأن الولاد بيلاحظوا كويس قوي وهم أذكياء جدا جدا، واللي بيشوفوه هم ده اللي بيعملوه. دي كانت أول بوينت. خلينا نتكلم في تاني بوينت اللي هي الدعم والتشجيع. ممكن أختار أن يبقى أسلوبي سلبي في الكلام معه، أي حاجة يعملها أقول له دايما الحاجة السلبية، أو ممكن أختار أن تبقى لغتي لغة الشكر، يعني أحاول ألاقي الحاجة الحلوة، أشوف الحاجة الكويسة أشجعها. يعني مثلا جرب يعمل أكلة ما طلعتش حلوة أو ما طلعتش أحسن حاجة، ممكن ما طلعتش زي أنا ما بعملها، It's okay. ممكن أجرب أن أنا أشجعه، على الأقل أقول له: شكرا أنه أنت جربت تعمل لنا حاجة، أو شكرا أنت فكرت فينا وعايز تعمل لنا حاجة حلوة، شكرا أن أنت مثلا ساعدت بنتنا، كان في مشروع في المدرسة فرقت معها قوي، فرق مع ابني أنه أنت خدته معاه الماتش. أدور على الحاجة الحلوة دايما. تالت بوينت أن أنا أعطيه مساحة للخطأ، يعني ما بقاش قاعدة بتصيد الأخطاء، أستنى مثلا يخطأ وعلى طول أقول له أنت عملت كذا وكذا. خليني دايما فكرة أنه أنا وهو فريق واحد، يعني إحنا الاتنين مع بعض مش ضد بعض، فلما يكون هو بيعمل أخطاء أديله فرصة بس أنه هو يصلح ده. لازم حاجة مهمة قوي محتاجة أن أنا أبعرفها، أنه اختلافنا ما يبقاش قدام الأولاد، ما جيش أكبر الغلطة اللي هو عملها قدامهم، خليها دايما لوحدنا، نبقى أنا وهو قاعدين لوحدنا في الأوضة، وأديله تشجيع الأول، بعدين أديله إيه الحاجة اللي أنا عايز أعلق عليها، إيه الحاجة اللي شفتها أنا غلط. لازم دايما خلي في الباك جراوند بتاعتنا محتاجة أن أنا أعرف أن إحنا فريق واحد، فنسامح بعض، نفوت لبعض، وخلي عندي دايما ثقة وتسليم لربنا، لأن ربنا في الآخر هو اللي قائد للبيت ده، هو قائد لزوجي. رابع بوينت هي توجه القلب والعقل، يعني اللي جوايا هيتعكس على اللي برايا. أنا بحب الآية اللي بتقول: من فضلة القلب يتكلم الفم. يعني إيه اللي أنا جوايا؟ أمتحن أفكاري، أمتحن مشاعري ناحيته، هل أنا بحس اتجاهه بغضب، عندي مرارة، عندي مثلا محوشاله شوية كده خلافات وأخطاء وموجودين عندي، ولا عندي ناحيته محبة وعندي ناحيته تعاطف؟ اللي جوايا يعكس على اللي برايا.

اغسلني، طهرني، اخلقني من جديد، فأعلم الأثم طرقك والخطاط إليك أرجعون.

مع برنامج بدايات، وفي البرنامج ده هنناقش قضايا هامة جداً بتشغل تفكيرنا وبتمثل تحدي بيقدمه لنا أصدقائنا وزملائنا. التحدي ده بيكون عن أصل الكون. هل الكون نشأ نتيجة الانفجار العظيم من حاجة اسمها السينجولاريتي، نقطة صغيرة فيها المادة والطاقة وانفجرت وكونت هذا الكون كله، ولا الكون اتكون بكلمة الله وبقدرة الله كما نقرأ في سفر التكوين من الكتاب المقدس؟ هل الحياة نشأت نتيجة تفاعلات كيماوية ووصلتنا لأول نوع من البروتين، وده ابتدى يتكاثر ويكون الحياة حسب نظرية النشوء والارتقاء؟ هل الكربون والنيتروجين والأكسجين بالصدفة البحتة ابتدوا يخبطوا في بعض بالصدفة ويكونوا حاجة اسمها الأمينو أسيدز أو الأحماض

البدء هو بدء الزمن، الله هو مصدر القوة والطاقة والذكاء، السماوات والأرض هي المادة. ففي الأصحاح الأول، في العدد الأول من سفر التكوين، بنشوف الزمن والطاقة، وبنشوف معاها كمان المادة. ده أعتقد إنها بداية أكثر منطقية من إن إحنا نبتدي في البداية لم يكن هناك شيء، ولا شيء انفجر وكون كل شيء. الجملة دي مشهورة قوي بالإنجليزي: In the beginning there was nothing and nothing had exploded. طبعا ده منطق يحتاج لمراجعة شديدة جدا، وفي برنامج بدايات هنناقش كل هذه القضايا بموضوعية شديدة جدا، وهنناقش كل الأفكار الموجودة والمطروحة، لأن في آية جميلة جدا في رسالة تسالونيكي بيقولها الرسول بولس، بيقول فيها: امتحنوا كل شيء وتمسكوا بالحسن. فاحنا هندرس نظرية البيج بانج، وهندرس نظرية النشوء والارتقاء بتاع داروين، وهندرس كل النظريات المطروحة، وهنحللها بطريقة علمية وبطريقة منطقية، وهنقارنها بكلمة الله الصادقة، وهنشوف قد إيه كلمة الله بتقودنا إلى مفهوم يتناسب مع العلم التشغيلي، زي ما هندرس في الحلقات القادمة. أنا بدعوك إنك تشاركنا في هذه البرامج علشان نناقش قضايا في منتهى الأهمية اللي بتلمس حياتنا كل يوم.

يا رب عايز أشكرك لأجل محبتك العظيمة، عايز أشكرك لأجل محبتك اللي دايما بتقبلنا رغم بعدنا ورغم ضعفتنا، لأنك أنت بتحبنا محبة ثابتة. عايز أشكرك لأن محبتك اللي بتخلينا طول الوقت نيجي ونرجع ليك ونقرب منك تاني من جديد. سامحنا على محبتنا لفترة، محبتنا اللي بتتغير يوم بعد يوم وحسب المواقف، كان علمنا ازاي محبتنا تبقى ثابتة ليك. خليش حاجة تأثر على محبتنا ليك زي ما مفيش حاجة بتأثر على محبتك لينا. نحبك يا رب، ساعدنا نتبعك تبعية كاملة في وسط عالم بيبعد عنك، لكن أنا أقرر في وسط الظروف ديت أن يا رب أحبك محبة كاملة. آمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

يوم بعد يوم، فكرة بعد فكرة، صفة بعد صفة، هنستمتع فيها مع بعض. وأنا بفكر في معرفة الله، هل هو معرفة الله كانت فكرة جديدة عرفناها في العهد الجديد مع وجود شخص الرب يسوع، ولا هو رحلة هي ابتدت من الأزل؟ وهي دي الحقيقة، أنه معرفة الله هي رحلة ابتدت مع أول كلمة اتكتبت في العهد القديم. معرفة الله مش مجرد معرفة عادية، بعض المعلومات عايز تسمع عنها أو بعض التفاصيل في شخصيته تعرفها بشكل جديد، لكنها نوع معرفة مختلف، معرفة مبنية على الاختبار الشخصي لوجود الله في حياتك وفي حياتي. أفهم بعقلي، أصدق الحق ده في حياتي، أعيش بيه. هي دي نوع المعرفة لشخص الله، إن أفهم، إنه أدرك، إن أختبر. وعلشان كده وإحنا ماشيين الرحلة ديت، عايز ننسى خالص إنها مجرد معلومات العقل بيعرفها، لكن عايزين نروح لحتة أعمق نسلك فيها في حياتنا. موسى كانت دي شهوته، وهو بيقول إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فعلمني طريقك حتى أعرفك. ده كان شغف قلب موسى في خروج 33-13. شوف كمان داود وهو بيقول يا رب واحدة سألت وإياه ألتمس أن أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي. ليه؟ لكي أنظر إلى جمال الرب وأتفرس في هيكله. أنا عندي شغف للمعرفة دي، أنا عايز أدخل لعمق مختلف في معرفتي، مش عن شخصك لكن بشخصك أنت. في يوحنا 17 في صلاة الرب يسوع هو بيقول أيها الآب البار إن العالم لم يعرفك أما أنا فعرفتك، وهؤلاء عرفوا أنك أنت أرسلتني وعرفتهم اسمك، وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم. الرغبة بتاعت الرب يسوع الإنسان الكامل على الأرض إنه هو كان يعرف الله الآب، ويريد أن يجعلنا نعرف هذه المعرفة الكاملة، هذا النور الكامل. رسول بولس في فيليبي 3:9-10 يقول لنا كده، الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأنا أحسبها نفاية. ليه يا بولس؟ لكي أربح المسيح وأوجد فيه. طب كل ده بتعمله ليه؟ يقول لنا عنده أربع أغراض أو أربع أهداف، لأعرفه وقوة قيامته وشركة ألامه متشبها بموته، لأعرفه. بولس وهو بيكتب رسالة فيليبي بعد سنين من الخدمة، ما كانتش دي نقطة البداية في حياته. بولس في الوقت ده ما كانش لسه بيتعرف على الرب، لكن ده مشي رحلة من الخدمة ومن الإدراك، لكن لازال كان جواه الشغف ده. ما الحقيقة نفسي كلنا يكون جوانا الشغف ده إننا نعرفه. رسول بطرس في رسالته الثانية 3 يقول كده، ولكن إنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. لو عايز تمشي رحلة في حياتك، خلي هي الرحلة ديت عنوانها رحلة معرفة، إنك تعرف الله، تعرفه بعقلك، تدركه في حياتك، المعلومات دي تتطبق جواك كده في حياتك وتهضمها وتبدأ تسلك بيها في علاقتك مع الله. متحمس للرحلة دي مع بعض؟ خلينا نمشيها يوم بعد يوم، ونتقابل الحلقة اللي جاية. ربنا معكم.

يا رب جاية وبقول مع بولس: وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب بطلب أن سلامك يا رب اللي بيفوق كل عقل يحفظ قلبي وفكري، يحفظ يا رب ذهني. يا رب بصلي أن كل أفكار إبليس يا رب يسوع اللي بيحاول يرميها عليا تكون يا رب بتتهزم، ويكون يا رب دمك بيغطيني من كل جهة، فما يقدرش إبليس يدخل بأي فكرة من عنده. أمين.

راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.

مزمور 145 بيقول كده: الرب عاضد كل الساقطين ومقاوم كل المنحنين، أعين الكل إياك تترجى وأنت تعطيهم طعامهم في حينه. تفتح يدك فتشبع كل حي رضا. الرب بار في كل طرقه ورحيم في كل أعماله. الرب قريب لكل الذين يدعونه، الذين يدعونه بالحق. يعمل رضا خائفي ويسمع تضرعهم فيخلصهم. يحفظ الرب كل محبيه ويهلك جميع الأشرار. بتسبيح الرب ينطق فمي، وليبارك كل بشر اسم القدوس إلى الدهر والأبد. بشكرك يا رب لأنك عاضد كل الساقطين ومقوم كل المنحنين. إله عظيم.

أهلا وسهلا بالإخوة الأحباء الأعزاء مع بسمة الصباح وهمسة المساء. أنا لا أعرف ماذا ينتظرك في اليوم أو ماذا فعلت في هذا النهار، وكيف يمكن أن تنام وأن تسترخي وأن تحلم وأن تستقبل يوما جديدا أرجو أن يكون سعيدا. عندي ترنيمة قديمة أجدادي رنموها تقول: في الصباح أتضرع ولك الدعاء أرفع، فاصغي الله واسمع واستجب لي إني بانتظار. من عليك يتوكل بسرور يتهلل، بسلام يتظلل في حماك ليلا ونهار. بركات الرب تمنح وبها الصديق ينجح، ومحب الرب يفرح ويغني دوما بانتصار. أهلا بكم. كيف نتعامل مع القلق؟ صرخ أحدهم مرة: آهي من القلق، سرقت مني النوم ومليت سماي غيوم والخوف جوايا اتخلق. فهل هذه حالتك؟ كيف تتعامل مع القلق؟ عندي بعض الأفكار العملية التي أصلي أن يقودنا الرب فيها لكي نتعامل مع القلق. الفكرة الأولى: لا تلم نفسك، لا تلم نفسك، فالقلق جزء من التكوين النفسي للبعض منا، ولوم النفس على القلق يثبت القلق فينا أكثر ويبرزه أمامنا كمشكلة تحتل مكان الصدارة. طبعا يجب على الإنسان القلق

نفسك. النصيحة الثانية، وجه قلقك بصورة صحيحة. فبدل القلق من الرسوب في الامتحان، يا أخي ذاكر. لذا اجعل القلق من الفشل حافزا على النجاح. الأم مثلا التي تعاني من القلق على أولادها، عليها أن تعلمهم كيف يحافظون على أنفسهم. وعلى الشيخ المسن الذي يعاني من ضعف الصحة أن يتدرب كيف يستثمر خبراته في إنجاز الأعمال. لذا أقول، وجه قلقك بفكر إيجابي، لا تترك المجال للقلق ليتحكم في فكرك، بل بفكرك وجه قلقك. والنصيحة الثالثة، أو كيف تتعامل مع القلق، 1، لا تلوم نفسك. 2، وجه قلقك بصورة صحيحة. 3، قلل من مستويات انتظاراتك. إزاي؟ مثلا الطالب الذي يعاني من القلق، إذا انتظر أن يحصل على 90% سيظل في قلق بصورة أكبر من قلقه في حالة توقعه لدرجات أكثر واقعية تتناسب مع قدراته ومستوياته. وأيضا الزوجة التي تتوقع أن يحضر الزوج في تمام السابعة بالضبط والربط، ستعاني من القلق إذا لم تضع في ذهنها إمكانية أن يتأخر ربع أو نص ساعة في المرور، في المواصلات، في العمل. هذه الزوجة سيقل قلقها لو فكرت في أسباب عادية لتأخيره، كتعطل المرور أو ظهور مفاجآت في العمل كما ذكرت. أنا أعرف إن أمهات تقفنا في الشبابيك إذا تأخر وصول الابنة أو الابن لدقائق، لكن توقع التأخير سيقلل من نسبة القلق. لذا قلل من مستويات انتظارك. قلت لا تلوم نفسك، ووجه قلقك بصورة صحيحة، وقلل من مستويات انتظاراتك. وأضيف فكرة رابعة في كيف تتعامل مع القلق، رتب أولوياتك والتزم بذلك. القلق يزداد من الفوضى، القلق يزداد من تضارب المواعيد وتداخل المسؤوليات. لذا ضع الأولويات بطريقة الأهم فالمهم، ولا تنسى أن تترك مكانا في ترتيب الأولويات للمفاجآت غير المتوقعة. توجد حكمة تقول، الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. الأمر الملح هو المعطل الأول لكل ما هو مهم. والسؤال هو، ترى أين تضع الأمر الملح بين الأولويات؟ كيف تتصرف في أمر هام مفاجئ وسط الأولويات الملزمة؟ الجواب المبدئي هو، اترك مكانا في جدولك للأمر الملح أو الأمر الهام المفاجئ. والآن إلى الآية، والآية من رسالة بطرس الأولى أصحاح 5 الآية 7. بطرس الأولى 5-7، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. أكرر الآية، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. ترى ما هو الهم والقلق الذي يطلب منك الرب أن تلقيه عليه؟ فكر. ولنا عودة بعد فاصل، ثم نواصل مع بسمة الصباح وهمسة المساء.

أهلا وسهلا بكم إلى بسمة الصباح وهمسة المساء. قبل الفاصل توقفنا عند الآية ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. توجد قصة مشهورة جدا وبسيطة جدا تعلمنا فن إلقاء الهموم. عندما تحل مشكلة اتركها، عندما تتراكم الهموم تصبح أكبر وأثقل من أن تتغلب عليها. القصة مشهورة وقصة بسيطة تحكي أن سيدة ريفية كانت تحمل زلعة، إناء كبير ثقيل على رأسها، فأشفق عليها سائق سيارة نقل، ولما سمح لها أن تركب معه أصرت أن تجلس وتحمل الإناء الثقيل الكبير فوق رأسها. ولما استغرب السائق جدا قالت له ببساطة شديدة: يا ابني، ألا يكفي أنك تحملني؟ مش كفاية أنك شايلني؟ هو أنا عدمت العقل حتى أجعلك تحمل هذا الإناء الثقيل أيضا؟ هذا ما نفعله في مرات كثيرة بمشكلاتنا وأزماتنا، وننسى أن الله يحملنا. إن فن إلقاء الهموم يساعدنا على أن نتخلص من كثير من القلق. من خبرتي في المشورة لسنين طويلة لاحظت أن بعض الناس حتى بعد حل مشاكلهم نهائيا تجدهم يحملونها. إنهم يسترجعون شريط الأحداث وينهضون الذكريات والأفكار والآلام وكأنها مشكلة اليوم. لماذا؟ إنهم لم يتعلموا كيفية معالجة آثار المشكلة في نفوسهم وعقولهم. الله حل المشكلة أو هناك ظروف تغيرت، لكنهم لم يتعلموا كيف يعالجون آثار المشكلة في نفوسهم. لم يتعلموا أن يأتوا أمام الرب، لم يتعلموا أن ينسوا. النسيان بركة. إنهم يحملون كيسا ضخما من القش يظنون أنه ممتلئ بالحديد. القلق كمن يحمل كيسا ضخما من القش يظن أنه ممتلئ بالحديد. لذا قلت تعلم فن إلقاء الهموم. عندما تحل مشكلة اتركها، تحرر من آثارها. صحيح يجب أن تتعلم منها، لكن لا تحمل همها وغمها فوق رأسك زي الست اللي قالت: يا ابني ألا يكفي إنك تحملني؟ هل أنا عدمت العقل حتى أجعلك تحمل هذا الإناء الثقيل أيضا؟ الله يحملك، الله يرعاك. تعلم فن إلقاء الهموم. ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم.

يا رب يسوع، بشكرك انك اله صالح وامين. اشكرك يا رب ان انت حاضر في وسطنا. اشكرك يا رب انك بتسمع انات قلوبنا. يا رب بحط من ايدك كل حد يا رب بيسمع يا رب وهو موجوع ومتألم. تيجي يا رب يسوع طيب كل قلب يا رب. انت تقدر يا رب توصل للجروح يا رب وللمشاعر المخفية، لان انت الوحيد اللي عارف اللي جوه كل قلب واحد فينا. يا رب بثق ان انت يا رب بتقدر تداوي. انت الشافي يا رب يسوع القدير وحدك. امين.

0: والآن إلى التطبيق. ما هي المشكلة في أسرتك التي تجعلك قلقاً طول الوقت؟ التحدي هو كيف تطبق الآية ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. قل للرب: أسلمك هذه المشكلة، أسلمك هذا القلق، يا رب ساعدني لا لكي أتخلص من القلق فقط بل لكي أتخلص من آثار القلق أيضا في حياتي. والآن إلى ختام الكلام، إلى ختام الكلام. القلق مرض معدن، فهل امتد المرض منك لغيرك؟ القلق مرض معدن والسلام أيضا، فهل أشعت السلام في من حولك؟ القلق له أسباب كثيرة، هل عرفتها؟ القلق له أسباب كثيرة لكن مصدر السلام واحد، فهل لجأت إليه؟ قلب القلق هو قلق القلب، وكذلك السلام. ادفن القلق في أرض مواعيد الله. نعم، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. نعم، على الإله فاتكل للخير صانعا، وكن أمينا دائما للحق تابعا، كالظهر حقك الخفي يجعله ظاهر، انتظر الرب العلي وكن له صابر، تلذذا بربنا يعطيك ما ترغب، سلم أمورك له وأنت لا تتعب. مع بسمة الصباح وهمسة المساء أتركك والرب معك.
1: كنتم مع برنامج بسمة الصباح وهمسة المساء مع القس رضا عدلي.

0: دلوقتي معدنا مع قراءات من تطبيق كتاب المقدس.
1: المزمور 73، مزمور لآساف.
2: إن مصالح الله لإسرائيل لأنقياء القلب، أما أنا فكادت تزل قدماي، لولا قليل لزلقت خطواتي، لأني غرت من المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار، لأنه ليست في موتهم شدائد وجسمهم سمين، ليس في تعب الناس ومع البشر لا يصابون، لذلك تقلدوا الكبرياء، لبسوا كثوب ظلمهم، جحظت عيونهم من الشحم، جاوزوا تصورات القلب، يستهزئون ويتكلمون بالشر ظلما، من العلاء يتكلمون، جعلوا أفواههم في السماء وألسنتهم تتمشى في الأرض، لذلك يرجع شعبه إلى هنا وكمياه مروية يمتصون منهم، وقالوا
3: كيف يعلم الله؟ وهل عند العلي معرفة؟
2: هو ذا، هؤلاء هم الأشرار ومستريحين إلى الدهر يكثرون ثروة. حقا قد زكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي، وكنت مصابا اليوم كله وتأدبت كل صباح، لو قلت أحدث هكذا لغدرت بجيل بنيك، فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب في عيني، حتى دخلت مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم، حقا في مزالق جعلتهم، أسقطتهم إلى البوار، كيف صاروا للخراب بغتة، اضمحلوا فنوا من الدواهي، كحلم عند التيقظ يا رب، عند التيقظ تحتقر خيالهم، لأنه تمرمر قلبي وانتخست في كليتي، وأنا بليد ولا أعرف، صرت كبهيم عندك، ولكني دائما معك، أمسكت بيدي اليمنى، برأيك تهديني، وبعد إلى مجد تأخذني، من لي في السماء ومعك لا أريد شيئا في الأرض، قد فني لحمي وقلبي، صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر، لأنه هو ذا البعداء عنك يبيدون، تهلك كل من يزني عنك، أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، جعلت بالسيد الرب ملجئي لأخبر بكل صنائعك.

0: كلمات من عرش النعمة مع منال واصف.
1: كلمة ربنا بتدعونا إننا نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، وذهننا بيتغير بتغيير الأفكار اللي فيه. العالم عمال يرمي جوانا أفكار ومبادئ مش مبادئ ربنا، وعشان الأفكار والمبادئ دي تمتحن وتترفض وتتغير، لازم يجي فكر جديد مضاد مكانها عشان يقود حياتنا ويشكلها من جديد بحسب فكر الله. النهاردة كنت قايمة وحاسة إني عايزة أرجع أعرف أهدأ قدام ربنا، فكنت بقول له كده: علمني من جديد أرجع واهدى جدا بين إيديك. إيه اللي شغلني مالكش رأي وحل ليه؟ إيه اللي ممكن أنا أشيل همه وإنت ما تقدرش عليه؟ الراحة دي هديتك لينا مع الخلاص والفداء والحياة الأبدية والبنوية،

محتاجين للراحة. عشان كده وريتنا مثال إنك أنت نفسك ارتحت بعد ما عملت الخليقة كلها، وكأنك كل شوية كأب حنين على ولاده بتيجي تضمنا ليك وتقول لنا تعالوا ارتاحوا فيا. وحسيت كده كأن ربنا بيقول لي بالروح القدس ارتاحوا من اللي شاغل أذهانكم وسارق سلامكم، ارتاحوا من اللي شايلينه على كتافكم أنا أشيله عنكم، أنا أعرف أهتم بيه أكتر منكم. يسوع كان في الصبح باكر جدا يقوم ويروح لموضع خلاء عشان يرتاح فيا من كل اللي كان بيعمله مع كل الناس اللي بتبقى حواليه حتى التلاميذ. والكلام ده مكتوب في إنجيل مرقس أصحاح 1:35، بيقولها كده بالترجمة المبسطة: وفي الصباح الباكر قبل شروق الشمس خرج يسوع وحده وذهب إلى مكان منعزل ليصلي. كان مهم قوي الوقت ده بالنسبة ليه، كان عارف إن وسط زحمة اليوم ومقابلاته الكتيرة مع جموع من البشر مش هيعرف يقضي الوقت ده معايا، كان بيرتاح فيا وفي التواصل اللي بينا. ولما أرسل التلاميذ وحدهم للقرى المحيطة ورجعوا وابتدوا يخبروه على اللي حصل معاهم، فمرقس 6:31 بيقول كده: فقال لهم تعالوا أنتم منفردين إلى موضع خلاء واستريحوا قليلا، لأن القادمين والذاهبين كانوا كثيرين ولم تتيسر لهم فرصة للأكل. والترجمة المبسطة بيقولها كده: فقال لهم تعالوا لنذهب وحدنا إلى مكان منعزل ونستريح قليلا. أنتم محتاجين للراحة، والراحة مش يعني الكسل والنوم وإنك ما تعملش حاجة، لأ، الراحة يعني تنزل الأحمال اللي على كتافك والهموم اللي ملياك من جوه. أنت ممكن ما تعملش حاجة خالص وتبقى برضو مش مرتاح. الراحة أمر داخلي تستقبله في روحك فيدلك على اللي لازم تعمله عشان تستمتع بيه. وانت لو شايل حاجة ما تعرفش ترتاح إلا لو سلمتها لحد انت عارف كويس إنه فعلا هيشيلها مكانك بكل قلبه. والناس اللي حواليك يمكن يقدروا يشيلوا شوية حاجات عنك، لكن في أمور عميقة محدش يعرف يشيلها عنك، ويمكن انت نفسك كمان ما تعرفش تحلها ولا تشيلها. مفيش غير أبوك هو اللي يشيلها عنك، وتبقى عارف ومتأكد إن هو هيعتني بيها أضعاف أضعاف اهتمامك أنت وعنايتك بيها. وتسليم الأمور دي تسليم كامل محتاج وعي وإدراك وإرادة. ما تسلمنيش الحاجة ولاقيك زي ما أنت شايلها معايا، صدقني أنا مش محتاج مساعدتك، أنا محتاج ثقتك، عشان من غير ثقتك وتصديقك فيا أنا مقدرش أعمل حاجة في اللي أنت سلمتهولي ده، حتى لو كنت عايز وحتى لو كنت قادر. إيمانك مهم، هي دي معادلة السماء ومفيش حاجة تمشي من غيرها. إذا مش واثق فيا وفي قدرتي وفي مكانتك عندي، إزاي أقدر أمد إيدي وساعدك وعينك بحق وحقيقي؟ إذا دايما متشكك مش هتقدر ترتاح، وأنا مش هعرف أشتغل وأعمل دوري معاك. عشان كده مهم قوي الوقت الخاص اللي بنقضيه سوا، اللي فيه تعرفني كويس من قريب، تتكلم وأسمعك، وأنا كمان تديني فرصة أتكلم وتسمعني. ولما يبقى عندك الودان المدربة على سماع صوتي هتقدر تحس بيا وأنا بقولك ما تخافش، ارمي حملك عليا. وكلمتي لما توصل لقلبك والكيانك الداخلي وذهنك يتملي بيها، هتعرف وقتها تاخد خطوة الإيمان اللي فيها ترمي حملك عليا وانت متأكد اني مش هخذلك أبدا، لأن ده مش أنا ولا دي طبيعتي. فمزمور 34 داود بيقول الكلمات دي من 4: طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني، نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل، هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: إني لله لجأت فأجابني ومن جميع مخاوفي

لصني، انظروا إليه واستنيروا فلن تخجل وجوهكم، دعوت أنا المسكينة فسمعني الله ومن متاعبي أنقذني. داود ما كانش بيجاملني، كان بيسكب قلبه في المزامير، كان عارف فين المكان اللي بيرتاح فيه بحق وحقيقي من كل دوشة حياته. فمزمور 23 بيقول الكلمات دي: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربضني، إلى مياه الراحة يردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. وفي الترجمة المبسطة بيقولها كده: الله راعي فلن ينقصني شيء، في مراع خصبة يسكنني، إلى جداول هادئة يقودني، ينعش روحي، وعلى طرق صالحة يهديني. وده اللي عايز أعمله مع كل واحد وواحدة فيكم، أنعش روحكم ونفسكم. وده مش ممكن يحصل من غير ما تتعلموا إزاي ترتاحوا فيا. ترموا كل همكم عليا وما ترجعوش تشلوه. أنا اللي بدعيكم تعملوا كده، لأن الأحمال دي منعاكم إنكم تشوفوا أمور كتيرة أهم محتاجين تعيشوها. لكن الأحمال دي عاملة دوشة جواكم وجوا نفوسكم وأذهانكم، وعمالة تلح عليكم إنكم تلاقوا لها حلول. والحل الحقيقي إنكم تحطوها قدامي وتسيبوها، وأنا في وقته أسرع به. ثقوا فيا وفي محبتي وفي عنايتي الفائقة بيكم وبكل تفاصيل حياتكم. إبليس عايزك تلف وتدور وشايلك هموم أكتر عشان تفضل واقع تحت ضغط طول الوقت، حتى لو ضغط الخدمة. خد بالك، لازم تتعلم توقف، تتعلم ترتاح فيا، وتتعلم تسيب شوية أمور لناس تانية تعملها. ما تفرحش إنك شايل الحمل كله على كتافك، لو شايل أكتر من اللازم يبقى في حاجة غلط. يسوع قال: نيري هين وحملي خفيف. إذا تقل عليك يبقى أنت شايل حاجات مش بتاعتي، وأنا اللي أقدر أشاور لك عليها، وأنا اللي أعرف أريحك بحق وحقيقي وأنعش روحك ونفسك. آمين.

يا رب أنت قدوس ومخوف وحدك، أنت الإله الحقيقي الوحيد يا رب. أشكرك لأن كل آلهة الشعوب أصنام، أما يا رب فقد صنعت السماوات. يا رب أنت الحاجة الوحيدة الثابتة في حياتنا، اختبرنا وجربنا وشوفنا في حياتنا اللي فاتت أن أنت الوحيد الثابت، لا شغل ولا فلوس ولا واسطة ولا إمكانيات بتقدر تكفينا ولا تضمن لنا حاجة، لكن أنت هو الضامن الوحيد يا رب في أيامنا. اختبرنا وشوفنا بعينينا انهيار أكبر ثوابت وأساسات كنا معتمدين ومرتكزين عليها وفاكرين إن احنا ظهرنا متأمن وهي موجودة، لكن كله رب غش وكله قبض ريح. يا رب افتح عينينا ان احنا نلحق ندرك ونفهم ان انت الضامن الوحيد. سامحنا على كل مرة اهتمينا وكبرنا وتسندنا على قش بيتحرق بيطير، لكن يا رب جاي النهاردة نقولك احنا اسفين. دي اكتر احنا عرفنا خبر رب قد ايه انت صاحب السلطان الوحيد، انت الوحيد المتسلط على كبرياء البحر، انت الوحيد المتسلط على اي حاجة بتخوفنا، لان اي حاجة بنعملها بايدينا قصاد الخوف ده بتنهار بنسبة 100%، مفيش حاجة بتكمل، لان لولا ايدك انت لابتلعونا احياء. واحنا بننسى وبنتعود ان انت معانا وبنتعود على كل حاجة بتديها لنا، لكن يا رب افتح عينينا على ان دي نعمة احنا عايشين فيها واحنا مش واخدين بالنا ويمكن بنستهين بيها. نوعدك يا رب ان احنا النهاردة مش هنستهين بقوتك ولا بسلطانك ولا بايدك اللي معانا. يا رب عايزين نكمل النهاردة وبكرة ولحد ما تيجي بايدك انت فقط. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست. من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه التلات نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج أسلوب حياة مع القس عزت شاكر.

أتمنى إن الكل يعرف إن الرسالة بتوصل من المتكلم إلى المستمع بحسب النسب الآتية: 7% فقط على الكلام، لكن 38% على نبرة الصوت، و55% على ملامح الوش. عارف بقول ده ليه؟ عشان أقول لك وإنت بتقول أي جملة خد بالك من نبرة صوتك، خد بالك من ملامح وشك. ممكن الكلمة تبقى هي نفس الكلمة لكن معناها يتغير تماما إذا غيرت نبرة صوتي أو غيرت ملامح وشي. اتخيل كده لما أقول لمراتي شكرا ولما أقول لها شكرا، المعنى اختلف ولا لا؟ إيه رأيك لما أقول لواحد نعم ولما أقول له نعم؟ إيه رأيك لو قلت قدام واحد يا رب ولو قلت يا رب؟ المعنى بيختلف تماما. خليك فاكر كويس جدا، الله أوجدنا علشان نكون دعم لكل اللي حوالينا، شفاء للكل حوالينا، بركة لكل اللي يعرفونا، مش نأذيهم بكلامنا أو نأذيهم بنبرة صوتنا أو حتى تقاطيع وشنا. خد بالك في كل كلمة أنت بتوصل رسالة. قل له يا رب خليني رسالة حلوة لكل الناس.

أهلا بيكم يا حبايب في يوم جديد وفرصة جديدة نتقابل فيها مع الرب. النهاردة هنكمل رحلتنا في سلسلة تأملات في المزامير، ومعادنا النهاردة مع المزمور 60. يمكن العنوان كبير شوية فنقدر نقسمه لجزئين. الجزء الأول بيقول لإمام المغنيين على السوسن شهادة مذهبة لداود للتعليم. على السوسن هي آلة موسيقية سداسية الأوتار، وأحيانا بيقصد بيها النغمة اللي بيتلحن عليها المزمور. أما كلمة مذهبة فهي كلمة عبرية معناها غير معروف تماما، لكن ممكن يكون المقصود بيها هو نوع اللحن، وترجمت أحيانا إنها صوت خافت أو دعاء أو صلاة سرية. والبعض بيقول إنها تعني مغطاة برقائق من ذهب، يعني كلمات المزمور لامعة ثمينة كالذهب. الكلمة دي ما جاتش قبل كده في أي مكان سوى في سفر المزامير. أما كلمة للتعليم معناها إن هذا المزمور استخدم في تعليم الشعب. فمن الجزء الأول من العنوان بيوضح إن هدف المزمور اللي إحنا هنتأمل فيه النهاردة هو إنه هنتعلم حاجة جديدة نقدر نطبقها في حياتنا. أما الجزء الثاني من العنوان بتاع المزمور فبيقول لنا الخلفية التاريخية لكتابة المزمور، يعني إيه المناسبة اللي كتب فيها داود المزمور ده. فبيقول عند محاربته أرام النهرين وأرام صوبة، فرجع يؤاب وضرب من أدوم في وادي الملح 12,000. أرام النهرين دي إشارة للمنطقة الشمالية ما بين النهرين اللي هما دجلة والفرات. أرام صوبة هي مملكة صوبة اللي موجودة في شمال دمشق، دي ممكن نقرأ عنها في أخبار الأيام الأولى 18 وعدد 3. يؤاب هو القائد العام لجيش داود وكان بيساعده أخوه أبيشاي. وادي الملح ده الوادي اللي موجود حوالين بحر الملح المعروف حاليا بالبحر الميت. الحادثة دي أو الواقعة دي تقدر تقراها بالتفصيل في كذا جزء من كلمة الله، مثلا صمويل الثاني 8 الأعداد من 3 ل 14، أو أصحاح 10 من 13 ل 18، أو أخبار الأيام الأولى 18. ولما تقرأ الخلفية دي تعرف إن المزمور بيعبر عن حزن قومي لأمة إسرائيل. سبب الحزن ده هو هزيمة عسكرية لم تكن متوقعة. إيه اللي حصل وقتها؟ اللي حصل هو إنه في الوقت ده اللي فيه كان داود والجزء الرئيسي من جيشه بيحارب في الناحية الشمالية من البلد، نجح واحد من أعداء إسرائيل المجاورين اللي هم أدوم في مهاجمة ناحية يهوذا الشمالية. فكتب المزمور للتعبير عن الحزن بسبب هجوم أدوم عليهم والاستغاثة بالرب. فمزمور 60 بيعبر عن مشاعر الصدمة عند الشعب بسبب هجوم أدوم عليهم وشعورهم بإن الله تخلى عنهم. لكن من العنوان يا حبايب نقدر نفهم إن الرب كافأ ثقتهم سريعا ومكن جيش إسرائيل من الفتك بالأدوميين. وداود كتب المزمور ده في الأساس بهدف تعليمي للشعب علشان يعلمهم أن يثقوا في الرب لما يواجهوا أي صعوبات مشابهة. في الحلقة اللي جاية هنتأمل مع بعض في أجزاء المزمور وإيه بالضبط التعليم اللي كان داود عايز يقوله للشعب. يا رب بنشكرك على نعمة الحياة، بنشكرك لأني وعدك إنك معانا كل الأيام إلى انقضاء.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على View All اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على Follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها نوتيفيكيشن، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة Share. كمان تقدر دلوقتي تعمل ليست بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على بلاي ليست، من فوق هتلاقي أكتر من 10 فولدرز فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس لايك من جوه الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك ليست من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل المفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل المفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

فيليكس الوالي وهو بحاكم بولس، لما ابتدى بولس يتكلم عن العفة وعن الدينونة اترعب، فراح قال له كلمة كده غريبة، قال له اذهب الآن ومتى حصلت على وقت استدعيك. وحصل على وقت؟ ما حصلش على وقت، وطبعا مصيره معروف. اوعى يكون يضحك عليك بكلمة بعدين. عشان كده إذا كان ربنا يتكلم معك بشكل أو بآخر، واللي بينادي لمس قلبك وقال لك تعال لي وأنا هغير حياتك، ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. ما تمشيش من هنا غير لما حد يصلي معك. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، شيل من مخك الفكرة دي. هذه ليست دعوة لطائفة معينة، هذه دعوة للحياة يقدمها رئيس الحياة وصاحب الحياة. مش أنا، مش أنا اللي قلت إن عطش أحد يقبل إلي، مش أنا، مش أنا، مش يقبل إلى كنيستي، مش أنا، هو اللي بيقول يقبل إلي، هو ده بس اللي أنت تروح له. وبعد كده أعبد الرب في كنيستك، أعبد الرب في كنيستك، بس كنت أعرفه. ما تعتمدش على إنك بتاخد بركة من أي حد وانت ما تعرفوش. اللي واقف بيصرخ على قارعة طريق البشرية يقولك تعالي يا رويني يا يسوع بحنانك. يا ريت ده يكون فرحتنا الحقيقية، لقاءنا مع الرب يسوع بيفرح.

وسق سق قوم. ده ليك الكلام يلي انت عايش عيشة والسلام، لا ليها معنى ولا ليها طعم ولا ليها لزوم. ويومك يمر ليل في نهار، ومعاه العمر يطير بخار، فتيه وضياع ومصير محتوم. وطول اصلا انا حاسس اني وسط الزحام من داس، ما انا طيار جارف لكل الناس، ومين عكس الطيار ده يقدر يعوم؟ صوت يسوع من بعيد، عندي لك حل اكيد، ده انا اخلقك من جديد، وحط في طريقك نور، وابني لحياتك سور يحميك من الضياع والتيه، ويقبل حياتك الف سبب وجيه، ده انت انتهت في وسط الزحام، اسمك عندي من قلب الزحام معلوم.

مرحبا بكل مستمعينا مستمعي راديو الحياة الأفضل وحلقة جميلة وجديدة جدا من توب 5 معكم هبة من خلف الميكروفون عشان أزعلكم أكتر خمس ترانيم أنتوا اللي طلبتوهم وأنتوا اللي دوستوا عليهم لايك عشان كده الترانيم دي اتصعدت معنا في التصفيات النهاردة. عشان كده لو في أي حد في ترنيمة بتعجبه وأنت بتسمع الراديو من فضلك دوس لايك عشان ينفع تسمعها في التصفيات يوم الخميس. وبرنامجنا كل يوم خميس الساعة 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. يا ترى إيه الخمس ترانيم اللي فازوا معنا النهاردة وطلعوا في التصفيات؟ تعالوا كده نبتدي مع بعض بترنيمة المركز الخامس. ترنيمة جميلة جدا اسمها أنا بحبك، كتابة وتلحين مينا جميل وترنيم مينا جميل وميلودي ناجي. ترنيمة جميلة قوي يا جماعة ولطيفة جدا وحليمة كده، الحقيقة حب اسمعها في الكوايت تايم أو في وقت خلوتي. أشجعكم تسمعوها. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمة اللي فازت بالمركز الخامس أنا بحبك ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم تاني. انت لسه تسمع توب 5 ومعاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه معانا مع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع، ترنيمه انا قلبي بيسجد، كتابه ان الفريد وتلحين ايما سمير وترنيم فريق الحياه الافضل. خطيره يا جماعه الترنيمه دي، كان بيرنمها فريق الحياه الافضل شباب، والحقيقه ترنيمه جميله جدا. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الرابع انا قلبي بيسجد، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا لكم مره كمان، انتوا لسه تسمعوا توب 5، ودلوقتي جه ميعادنا مع ترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث. ترنيمه حلوه جدا اسمها احبك، كتابه فادي مينا وتلحين فادي مينا وجون بساده وترنيم فادي مينا. يلا مع بعض نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الثالث ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

ورجعنا مره كمان. انتوا لسه تسمعوا توب 5 معاكم هبه من خلف الميكروفون. ودلوقتي جه ميعادنا مع التنيمه اللي فازت بالمركز الثاني. تنيمه متصدره المشهد معانا يا جماعه بقالها اكتر من اسبوع. تنيمه يعني بتفرض نفسها بشده. اسمها انا وارث، كتابه رندا عريضه وتلحين مينا حليم وتنيم فريق الحياه الافضل. تنيمه حلوه قوي يا جماعه بجد، وتستاهل تبقى موجوده دايما في التصفيات. يلا نطلع مع بعض نسمع التنيمه اللي فازت بالمركز الثاني انا وارث، ونرجع تاني نكمل كلامنا وتوب 5.

واخيرا جت اللحظه الحاسمه عشان نشوف ايه الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول. ترنيمه خطيره يا جماعه اسمها انا لحبيبي، كتابه وتلحين منال سمير وترنيم فريق الوعد. والحقيقه فريق الوعد انا بحبه جدا، ترانيمهم كلها جميله وبوجه لهم تحيه. خلونا نطلع نسمعها، بس قبل ما نطلع نسمع الترنيمه اللي فازت بالمركز الاول احب افكركم بمواعيد برنامجنا توب 5 كل يوم خميس الساعه 12 ظهرا 6 مساء و12 في منتصف الليل. واشجعكم كمان وانت بتسمع لو في ترنيمه عجبتك من فضلك دوس لايك عشان ينفع تسمعها الاسبوع اللي جاي في التصفيات. استنوني الاسبوع الجاي في نفس الميعاد. كانت معاكم هبه عطيه والى اللقاء.

بابا السماوي، من كل قلبي بشكرك، لأنك الكبير، لأنك العالي، لأنك في العلا أقدر. صلي من كل قلبي يا رب في أيام فيها أخبار حروب صعبة وأمور مشتتة جدا للعقل يا رب. ربك يا رب لينا، صلي إنك تدينا سلام حتى في الوقت الصعب. أشكرك، أنت إله المفاجآت. أنت جيت للتلاميذ وفاجئتهم وهم في العلية خايفين ومضطربين ومش عارفين يعملوا إيه. دخلت لهم من الحيطان وفاجئتهم وفرحتهم بوجودك. أشكرك إني لو المشاكل لسه ما تحلتش، أشكرك لو الأخبار لسه مكملة، لينا رجاء إنك موجود. أنت إله السلام. تعال يا رب شدد وشجع وعضد كل شخص يا رب متضرر، كل شخص قلقان، كل شخص خايف الأيام دي. أنت تعرف تدي سلام، ومحدش غيرك يعرف يدي سلام. أنت إله السلام، وقلت كده: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطيكم العالم أعطيكم أنا. أشكرك إن إحنا نمتاز نحن بمسيرك معنا يا رب. أحبك من كل قلبي وبثق فيك، وبصلي سلامك اللي فوق كل عقل يحفظ أفكارنا في المسيح يسوع.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة الثلاث نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: دلوقتي معدنا مع برنامج هي وبيتها.

أهلا بيكم في حلقة جديدة بتتكلم عن أساليب التربية. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن إيه هم أساليب التربية المختلفة، وزي ما قلنا هدفنا مش نكون أهل مثاليين، بس أهل بتحب ولادها وبتهتم بيهم وبتساعدهم في قيادة حياتهم. لكن في شوية حاجات محتاجين دايما نفكر نفسنا إننا نتجنبها. أول حاجة، لا للأذى الجسدي، يعني لا للضرب والقرص وشدة الودن الخفيفة وشدة الإيد، لأنه ده أذى كبير قوي للولاد. لا للإهانة، ما بقاش عارفة نقطة ضعف معينة عند حد من ولادي واتك عليها أو أقولها في وسط الناس، دي حاجة برضو بتأذيهم جدا. لا للوصم، أنا حطيت وصم ليبل على حد من الولاد، أنت دايما متوه، أنت كسلان، الحاجات دي بتأثر فيهم وبيبتدوا يشوفوا نفسهم من خلال الوصم ده. لا للتهديد والرعب، ما بقاش كأسلوب من التربية أو التحفيز إن أنا أكون بخوفه، لو ما عملتش ده هيحصل حاجة وحشة جدا، بخوف، ده مش أسلوب تربية سليم أبدا. لا للتريقة والاستخفاف، أوقات ولادنا بيرجعوا أوقات ممكن من المدرسة أو موقف حصل مع أصحابهم ممكن يبقى بسيط جداً لكن مسبب لهم من جوه وجع شديد، محتاجة أقف وأدرك وأأيد التعب والوجع بتاعهم دوت، مش أستخف بيه. لا للمقارنة، أوقات مع الأخوات مش حاجة سهلة على الأهل، بس محتاجين ناخد بالنا إن المقارنة دي حاجة بتأذيهم جداً، وكل واحد بيبقى عنده قدرات وإمكانيات تخليه يتصرف بشكل معين، مفيش اتنين زي بعض، المقارنة دي بس بتكسر وبتجرح في الأطفال. لا للوعود الغير منجزة، اللي أنا مش قادر أعمله ما وعدش بيه، ما قلوش ذاكر هاخدك السوبر ماركت وأنا عارفة أن أنا مش هقدر. الولاد بتفتكر وبتفتكر جداً اللي ماما أو بابا وعدونا بيه وما عملوهوش، وده بعد كده بيأثر جداً في قوة الكلمة اللي بتتقال من بابا وماما أو من أي حد مسؤول عن الرعاية. لا لاستخدام كلام سلبي، نستعمل كلمات إيجابية، بدل ما أقوله ما تكذبش أقوله اتكلم بنعم أو لا، بدل ما أقوله ما تضربش أقوله اتكلم، فهم زميلك أنت إيه اللي مضايقك، فهمه أنت زعلان إزاي. وأخيراً برجع تاني أفكرنا إنه كلنا بنحاول، وهي مهمة صعبة، لكن بنحاول إن إحنا نتعلم عشان نقلل الأذى لولادنا اللي إحنا بنحبهم جداً وبنهتم بيهم.

مزمور 107 بيقول الكلمات الجميلة دي: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته، ليقل مفدي والرب. الذين فداهم من يد العدو ومن البلدان جمعهم، من المشرق ومن المغرب، من الشمال ومن البحر. تاهوا في البرية في قفر بلا طريق، لم يجدوا مدينة سكن، جياع عطاش أيضا أعيت أنفسهم فيهم. عدد 6 يقول: فصرخوا إلى الرب في ضيقهم فأنقذهم من شدائدهم، وهداهم طريقا مستقيما ليذهبوا إلى مدينة سكن. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. لكن يقول كده في عدد 9: لأنه أشبع نفسا مشتهية وملأ نفسا جائعة خبزا، الجلوس في الظلمة وظلال الموت، موثقين بالذل والحديد. إيه اللي حصل؟ يقول كده: ثم صرخوا إلى الرب في ضيقهم فخلصهم من شدائدهم، أخرجهم من الظلمة وظلال الموت، وقطع قيودهم. فليحمدوا الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم. اسمع: لأنه كسر مصاريع النحاس وقطع عوارض حديدا. أنا عايز أصلي مع كل واحد وكل واحدة النهاردة. بنمر بأزمة عالمية دلوقتي ملناش يد فيها، سياسات وحكومات، جيوش، قذائف، صواريخ. بنمر بأمور لو علينا احنا مش عايزين نشوف الحاجات دي، بس للأسف هي بتحصل حوالينا ومش بإرادتنا. ومشكلة العالم انه بيدور على السلام، ولكن السلام بدون يسوع مش هيحصل. الرب يسوع المسيح له كل المجد، اللي قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. السلام ده ماله؟ السلام ده قال يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. يا رب يا رب حل بسلامك، يا رب يا رب حل بسلامك على كل البلاد. يا رب يا رب ما عندناش أعداء بشريين، يا رب ما عندناش، أو ما إحنا مش واقفين في صف ده ضد ده، مش مع ده ضد ده، لكن إحنا بنصلي يا رب من أجل الشعب اللي تعبان تحت الحروب دي، الشعب اللي تحت الصواريخ دي بينهار، الشعب اللي عايش في حيرة وقلق وخوف، مش من بكرة ده، من النهاردة. يا رب بنصلي من أجل سلام يعم، بنصلي من أجل يسوع المسيح يسود، بنصلي من أجل يسوع المسيح يظهر لناس في وسط القلق والاضطراب والخوف، فيسوع يكون واقف، فيسوع موجود، ليقل مفدي والرب الذين فداهم من يد العدو. يحمد الرب على رحمته وعجائبه لبني آدم.

أهلا بيكم مرة تانية في برنامج البدايات، واللي احنا بنناقش فيه خلق الإنسان، وبنشوف ان في نقطتين بدايتين مختلفتين. نقطة البداية الدنيوية بتقول ان احنا نشأنا من حاجة اسمها الكومن أنسيستور، يعني الجد التخيلي الأعظم زي ما هنشوفه على الصورة، ومنه اتفرعت المجموعة الأسترالية، وبعدين النيجيري، دي السكان الأساسيين لأستراليا، وبعدين النيجيري، وبعدين المنغولي، وبعدين القوقازي. ده اللي كان بيدرس في كتب الأحياء ولازال في بعض كتب الأحياء حاليا، وده اللي كنا بنكتبه في الامتحان علشان ننجح ونقول إن إحنا عندنا علم عن تاريخ الإنسان وإزاي الإنسان وصل للمرحلة الحالية. في أمريكا عملوا مابينج للهيومن جينوم، عملوا الخريطة الجينية للعالم كله، فخدوا عينات من الأسترالي ومن النيجيري ومن المنغولي ومن القوقازي ومن كل فئات البشر، فعملوا الخريطة الجينية اللي رسمت الجينات بتاعت كل الفئات المختلفة من المجموعات البشرية. وفرانسيس كولينز كان الشخص اللي مسؤول عن هذا المشروع، وقال بكل اعتزاز إن إحنا كلنا جنس واحد بعد ما عملوا الخريطة الجينية للمجموعات المختلفة دي، وثبت إن كلنا مجموعة واحدة، وقال إن إحنا كلنا جنس بشري واحد، والتقسيمة القديمة دي أصبحت غير حقيقية وأصبحت ضد العلم. وأنا لما سمعت الخبر ده بصيت في الكتاب المقدس وقلت شكرا، أنا أعرف كده من تكوين أصحاح واحد، لأن الرب خلقنا على صورته متميزين عن بقية الكائنات الأخرى، والرب عايزنا أن احنا نكون مسؤولين عن هذا العالم نعتني به. وللأسف لما دخلت الخطية إلى العالم كل شيء ابتدى يتحلل وابتدى المرض يدخل والموت، لكن الرب يسوع جاء وأبطل بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس، واللي بيؤمن بالرب يسوع هتكون له حياة أبدية في سماء جديدة وأرض جديدة. فالاكتشافات العلمية الحديثة بتؤكد صدق الكتاب المقدس، الاكتشافات العلمية الحديثة بتؤكد أن كلنا جنس واحد.

يا رب الحروب بتزيد والمشاكل بتزيد من كل أنواعها، لكن يا رب أنا جاي أطلب إن احنا نشوف سلطانك وإيدك في المشهد. أنت يا رب اللي تعرف تخلي كل الأشياء تعمل معا الخير للذين يحبون الله. يا رب حط بين إيدك كل من هو ذو سلطة، كل من هو صاحب قرار تعرف تديله حكمة ونعمة من عندك يا رب إن هو يعرف يعمل الصح، مش اللي احنا عايزينه ولا اللي احنا بنحبه، لأن احنا اللي بنحبه غالبا بيبقى وحش، لكن يا رب تديهم حكمة إن هم يعملوا اللي انت عايزه، لأن اللي انت عايزه هو الصالح، اللي انت عايزه هو الحاجة الوحيدة الصح. احنا ما بنعرفش نعمل حاجة صح، لأن الكل زاغ وفسد معا، ليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد. احنا ما بنعرفش نعمل الصح يا رب، ادينا من عندك ان احنا نعرف نعمل الصح اللي في مشيئتك. امين.

0: راديو الحياة الأفضل والأبديت الجديد. دلوقتي تقدر تروح لصفحة library اللي موجودة جنب كلمة راديو فوق ودوس عليها. هتدخل على صفحة جديدة فيها أكتر من 70 برنامج بحلقات كاملة، ومن خلال search bar هتقدر تكتب اسم المتكلم أو اسم البرنامج اللي عايز تسمعه. وكمان من خلال topics تقدر تختار أي موضوع عايز تسمع عنه، هتدوس عليه هيطلع لك برامج كتير عن الموضوع ده. كمان لو دوست على view all اللي في نص الشاشة هتروح لصفحة فيها كل البرامج اللي مرفوعة على الابليكيشن، وتقدر تختار منهم كل اللي انت عايز تسمعه. لو عجبك البرنامج تقدر تدوس على follow علشان كل ما تنزل حلقة جديدة يجي لك بيها notification، ولو عايز تبعت الحلقة لحد من أصحابك أو عيلتك تدوس على علامة share. كمان تقدر دلوقتي تعمل list بالترانيم اللي بتحبها، فتروح لصفحة library وتدوس على playlist. من فوق هتلاقي أكتر من 10 folders فيهم ترانيم كتير ومتنوعة، بتختار منهم الترانيم اللي عجبتك وتدوس like من جوة 3 نقط، وبكده تعمل لنفسك list من الترانيم اللي تحب تسمعها في أي وقت.
1: كتاب بيقول عن شخصية رائعة تقابلت مع المسيح. في لوقا بيقول كده، بيقول امرأة بنسف دم منذ 12 سنة أنفقت كل معيشتها للأطباء، لم تقدر أن تشفى من أحد. جاءت من ورائه ولمست هدب ثوبه، فللوقت وقف نسف دمها. فقال يسوع: من الذي لمسني؟ وإذ كان الجميع ينكرون، قال بطرس والذين معه: يا معلم، الجموع يسحمونك ويضيقون عليك وتقول من لمسني؟ فقال يسوع: قد لمسني واحد، لأني علمت أن قوة قد خرجت مني. فلما رأت المرأة أنها لم تختفي جاءت من ورائه مرتعدة وسجدت وقالت له: لأي سبب قد لمسته؟ فقال لها يسوع: ثقي يا ابنة، إيمانك قد شفاك، اذهبي بسلام، اذهبي بسلام. كتير جموع حوالين يسوع، كتير يمكن حفلات بنحضرها، لكن في واحد هو اللي بيقتنس الفرصة وبيلمس هدب الثوب. وأتمنى ونصلي إنه كل واحد فيكم يكون هالشخص اللي بيلمس هدب الثوب. شفى نفسي، شفى جسدي، على الجروح القديمة، على الذكريات الصعبة، باسم يسوع تكون أنت الشخص اللي بيلمس هدب الثوب. أبواب يسوع مفتوحة لينا، مهما كان فينا خطية ما تخليش الشيطان يضحك عليك. أبواب يسوع مفتوحة لاستقبالنا يا تعبان. المسيح قال: تعالوا إلي وأنا أريحكم. آمين.